0: الكلام. ايه
1: بدو يتجوز على الموسم بتخلصته.

حياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبك.

جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل شيء رصدناه بلبنان وبالعالم منوضعه بتصرف بعضنا. انتو ايضا الفترة لألكن، وفيكن تحكوا الاشياء اللي بتحبوا تخبرونا عنها ضمن اطار السرية، لمن يرغب بدون ما يذكر اسمه يكتب لي بدون ذكر اسمي او ضمن اطار السرية، لا منذكر اسم ولا منذكر اخر ثلاث ارقام من الهاتف الموبايل. يلا قولوا الله. اليوم الجمعة 25 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد، زمن الصليب، زمن العنصرة وزمن القيامة، الموافق للرابع عشر من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية من زمن الهجرة. جمعة مباركة للجميع، أيام مباركة لألكن جميعا من إذاعة جبل لبنان، إذاعتكن. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ آخ يا وطني لبنان، شو فيك إشيا؟ وبكل الأوطان شو في إشيا؟ شو في إشيا رصدناها؟ تحية لكل الأشخاص اللي طلعوا من بيوتهم هلأ، تحية لكل الأشخاص اللي راجعين لبيوتهم هلأ. مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور صالح الفوزان يعلن أن الحوثيين هم عصابة شر، الحوثيون عصابة شر فاسدة العقيدة وفاسدة المنهج، ويوصي المرابطين وقوات التحالف بالوقوف صفا واحدا تجاه هذه العصابة الحوثية. بيشتموا الصحابة، كبار الصحابة، وبيكفرون أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنهم جميعا، وعن علي بن أبي طالب. هن بيعترفوا بس بعلي بن أبي طالب وبيلعنوا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان. مفتي السعودية الشيخ الدكتور صالح الفوزان: الحوثيون عصابة شر فاسدة العقيدة والمنهج. العديد من القضايا رح نحكي عنها. الحمد لله على السلامة، بدنا نقول الحمد لله على السلامة أكيد، لأنه سرقت موبايل زميلنا مراسل قناة الـLBCI يحيى حتشيتي، سرق موبايله بطرابلس ورجعوا له الحمد لله. لو ما رجع كارثة، يعني كل الداتا والميموري بتكون موجودة فيه. هي الله محييكم قوى الأمن الداخلي، شباك صيد غير شرعية بالبقاع، 20,000 متر مربع من الشباك. عرفتون هالشباك اللي بحكيكم دايما إنه هالزعران هدول اللي بيبيعوكم فطايس، طيور معطرة فطصانة بالشبك ماتت من الخوف أو من التصادم مع بعضها أو من العطش والجوع، لأنه كل 24 ساعة تيطلوا عليهم بهالسهل الطويل الواسع بسهل البقاع وشمال البقاع، وبيذبحون هني وميتين، يعني بيفصلوا الرأس عن الجسد، هو الطير ميت، وبيجوا ببيعوكن إياه أو بيطعموكن إياه بمطاعم مثل الكارنيو ومثل الله يكسر إيديهم ويقص لسناتهم مستر عصفور وغيره، من اللي بيروجوا لطيور الميتة فطسانة
يعني هيدي مضرة بالصحة. قوى الأمن الداخلي الله يعطيكم العافية. بعد شوية تفاصيل، 20,000 متر مربع من الشبك وفي طيور بقلبه يا حرام ميتة، وفي طيور كانت بعدها على قيد الحياة أطلق سراحة. نصيحة من خيكم جوني الصديق، مثل ما بنصحكم تشتروا مي وتكتروا، يعني بنصحكم بالشي اللي أنا بعمله. يعني خلي ببيتكم يكون في 100 صندوق مي، كل صندوق فيه 6 أناني لترين على الأقل، ما عدا 20 لتر. حطوا مي ببيوتكم، وفوق هيدا وكله نصيحة خيكم جوني الصديق، أقل بيت من بيوتكم خلي يكون في 3 أناني غاز. ما رح لكم 7 أناني غاز مثل عندي بالبيت، خلي يكون في 3 أناني غاز عندكم تحسبا لكل شيء. حسب تقرير لقناة الجزيرة، أوروبا تستعد للحرب، كل أوروبا. رح نسمع التقرير بعد شوي. استعداد طلب تخزين مواد غذائية ومحروقات، يعني محروقات مش بنزين، أوعى مازوت، ايه فولوا مهما كان سعر المازوت، فولوا خزانات المازوت عندكم للتدفئة بالبنايات والمعامل والمصانع لكل الاحتياجات. خلي الخزانات مفولة مازوت، خلي عندكم 3-4 أناني غاز، وخلي عندكم 100 صندوق مي على الأقل. إذا أتى الأعظم منكون نحن على الأقل عنا الحد الأدنى من مقومات الصمود. يلا الله يبعد الشر عن أوروبا وعنا وعن كل العالم، أكيد شر الحرب العالمية الثالثة أو الحروب الصغيرة والاجتياحات اللي بتمهد للحرب العالمية الثالثة. خلينا نسمع سوا أغنية What About Love Hearts.

أشبه أغنية كمان هالريتم تبعه خاصة المقدمة والميلودي تبعيتها أشبه أغنية لكيم كارنز Mistaken Identity. رح نسمعها كمان بالفترة بعد شوي.

heart. What about love? ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صباح الخير للي انضموا لنا هلأ.

0: العين على الصباح اللي مطر بقى. يا صباح الخير للي انضموا لنا هلا، صباح الخير للي خلصوا رياضتهم او خلصوا شغلهم وراجعين على البيت ووصلوا. اشياء كتير رصدناها ونضعها بتصرف بعضنا. 03-444-037 صباح الخير، انا وجيه. يا هلا بوجي، كيفك يا وجيه؟ كل المستمعين والمستمعات اهلا وسهلا فيكم. خلينا نسمع سوا رسالة وصلت بآخر الفترة مبارح. أهلا وسهلا بجورج، يلا ناطرين أجيره بس تعمل داونلود لفويس صغير. شو هالأجيره البشعة، بيبيعوا unlimited بس كيف unlimited؟ يعني بقيت مثلا 50 جيجا، كيف unlimited وخمسين جيجا؟ انه بس يخلصوا الخمسين جيجا بيروحوا هني والunlimited سوا بكزدروا يعني؟ شو هالأجيرو السرقة هي ووزارة الاتصالات اللي سامحت لهم يستمروا بهالسرقة بهالبوكي هيدا بهالبيقات اللي بيبيعوها؟ unlimited 50 ميجا، 50 جيجا، وunlimited 70 جيجا. حبيباتي ما تقولوا unlimited، يعني انا اللي مش ضليع باللغة الإنجليزية لأنه أنا فرانكوفون بعدين تعلمنا اللغة الإنجليزية وقت بغلط كتير بإشياء، ولكن كلمة unlimited، unlimited يعني sans limite بالفرنساوي، يعني بدون حدود، أجوجو نقدر نصرف اللي بدنا إياه، مش إنه منوصل للخمسين جيجا المؤسسات وبترجعوا بتقولوا لنا خلص ال unlimited تبعكم. إن شاء الله بتخلص أرواحكم يا سرقين بأجيرو ووزارة الاتصالات اللي تركت لكم هالسرقة تمارسوها على المؤسسات والمواطنين بلبنان. يا الهيتكم هلأ لبينما عمل داونلود البطيء عنا صار، لأنه هلأ من هلأ لآخر الشهر قال خلصت الباقة الخمسين جيجا هرتز، الخمسين جيجا بايت، يا وخلص الانليمتد معه. روحوا فأنتوا وبيصبركن الانليمتد تبعكن يا أجيرو السرقين. رسالة.
1: صباح الخير أستاذ جوني، كيفك حبيبي؟ كيف الصحة؟ دايما أنا بتابعك والله يقويك والله يعطيك ألف عافية على هالبرامج اللي عم تقدمها الحلوة كتير كتير. أنا اسمي جورج وكيم، أنا مقيم بالبحرين، عندي طلبين بس منك إذا في مجال تتابع لنا إياهم. أول شغلة، نحن بالبحرين في جالية لبنانية كبيرة، ما في خط ميدل إيست من المنامة لبيروت لو أنه مرة بالجمعة، لأنه نحن جالية كبيرة، كل ما بدنا ننزل على بيروت بدنا نعمل 100 برمة و100 قصة، بدنا نروح على أبو ظبي أو على قطر على الدوحة أو على دبي حتى نقدر ناخد طيارة تانية تنقدر ننزل على بيروت. إذا في مجال تحكي لنا مع أستاذ محمد الحوت إذا في مجال يسيروا لنا خط ميدل إيست لو أنه مرة بالجمعة على بيروت من المنامة، من المنامة. هاي أول نقطة. تاني نقطة، أنا هون شوي نزلت على بيروت هلأ عندي شغلة عم بعملها، بدي أقول لك أنه الطريق من الحازمية للشفرولي الطريق كله جوار، كله جوار. إذا في مجال تحكوا لنا وزارة الأشغال من شان انه يزفتوها يزبطوها كلها جوار، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، شيء بيستحل واحد ما بعرف. الطريق كلها جوار من الحزمية للشفرولي اللي بتوصل للشفرولي، الميلتين تنزلي وتطلع كلها جوار اذا ممكن. عمول معروف، مسي كتير كتير كتير، خلي لنا اياك ويطول عمرك.
0: يا اهلا، يطول عمركم انتو كمان، يطول عمر وطننا لبنان. جورج اكيد كل الاشياء عم بتصير وعم بيزفتوا، مثلا هلا يعني بدنا نقول ما بعرف اختلطت المشاعر عندي. انتبهوا اللي رايحين على البقاع، وصل لي خبر انه في تزفيت، استكمال اعمال التزفيت على جسر المديرج باتجاه ظهر البيدر، وحاولين السير لصوفر حمينة. ليش؟ لانه بدهم يزفتوا بين 5 الفجر بلشوا والساعة 4 بعد الظهر، يعني قبلهم. يعني شو بدي أقول، تسلم دياتكم أو يكسر دياتكم اللي سمحوا لكم إنه تشتغلوا من الخمسة الفجر، هلأ بلشتوا للساعة أربعة بعد الظهر، يعني بزروت مشارف الويك أند، بدل ما تشتغلوا من الساعة تسعة بالليل للخمسة الفجر ببلد الشقلوب المقلوب. عرفتوا هذا الشقلوب المقلوب اللي بيلبس بنطلون واصل لقبل بزلعيمه بشوي وبيحكي بالشقلوب المقلوب، الممثل اللبناني تحية لقله، بقى بلد الشقلوب المقلوب عم بيزفتوا من هلأ للساعة أربعة بعد الظهر. اختلط الأمر علي إنه هلأ إنه طيب بيعمل والله يسلموا دياتهم، بعدين رجعت قلت أنا بدي أقول شغلتين، يسلموا دياتهم ويكسر دياتهم، ميرسي لأنه عم بيزفتوا بهالدمار اللي عم بيصير، وجماعة الحوثيين اللبنانيين اللي عم بيدمروا وطننا لبنان، هدول حوثيي لبنان مت كيف حوثيي اليمن، في عنا حوثيي لبنان اللي عم بيدمروا وطننا لبنان، رغم هيدا وكله عم نزفت وعم نعمل إنجازات، بس عملوها بهالليل لك يا عمي ما بعرف، يعني اختلط الأمر علي، شو أقولكم يكسر دياتهم أو يسلموا دياتهم، قولوا الله. بالنسبة للميدل إيست مستمعنا الكريم جورج، نحن بدنا نشدو للأستاذ محمد الحوت وأجنحة الأرز إنه يعطوكم أسعار حلوة قبل ما يعملوا هلأ كمان خط، يمكن خط منه مربح مشان هيك مش عاملينه، بس أرباحكم عم تكون 100 و150 و200 بالمية عن غير شركات، يا ميدل إيست إيرلاينز يا أجنحة الأرز يا حبيبات القلب. بدنا نناشد الأستاذ محمد الحوت عبر إذاعة جبل لبنان تخفيض الأسعار للبنانيين الجايين من كل أنحاء العالم على لبنان. ليه؟ يعني أنتوا ولاد الست يعني، وكل الشركات العالمية كمان اللي حاصلين على آيزو حاصلين على مراتب، يعني أنتوا بتحصلوا على مراتب، والإميريتس بتحصل على مراتب كبيرة، والدوحة قطر إيرويز بتحصل على مراتب، والأير فرانس بتحصل على مراتب، وكل الشركات بتحصل على مراتب، وبريتش إيرويز كلهم عندهم مراتب، شي بالأكل شي بالخدمة شي كذا، بقى ليش أنتوا بدو يكون دمتكم واسعة وأسعاركم مرتين ومرتين ونص وثلاث مرات أكتر من غيركم اللي عم بيجيب ركاب على لبنان أو بياخد ركاب من لبنان؟ فميدل إيست إيرلاينز صباح الخير، ولكن بكل محبة وبكل قوة باسم اللبنانيين خفضوا أسعاركم لأنكم غلوجية، ومن الآخر الميدل إيست إيرلاينز غلوجية، شو بدكم ندعي للمقاطعة يعني؟ شو بدكم؟ ما بتقوموا بمبادرة لتخفيض الأسعار بالقليلة 50%؟ يا سادتي 30% خفضوا منقبل، بلشوا فيها يا، وعملوا لهم خط كمان للبنانيين مطرح ما في نواقص. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ آخ يا بلدي لبنان آخ، شو فيك قصص وروايات؟ الحمد لله إنه في عنا مؤسسات حد المواطن اللبناني، ومنهم فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، سيادتكم بمحلة، وعروضات بتبلش اليوم، كل يوم عم خبركم من التنين للجمعة العروضات الحلوة، اليوم بتبلش عروضات جديدة فيكم تعرفوها سور بلاس من خلال توجهكم لمشترياتكم اليومية الأسبوعية أو الشهرية لفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. بدنا نوجه تحية لنقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد الذي أعلن أمس كان ضيف إذاعة صوت كل لبنان بطبي. النقيب الدكتور نبيل فهد أعلن أن غلاء الأسعار طال السلع المحددة كالخضروات والفاكهة واللحوم وبعض الحبوب ما بين 8 و12%، بينما ارتفع سعر العديد من السلع الأخرى بين 3 و6%. هالارتفاع حسب ما قال الدكتور نبيل فهد يعود إلى تأثير أسعار المحروقات التراكمي من الشحن إلى البيع. طالب نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان الدكتور نبيل فهد بتخفيض الضرائب عن البنزين وضريبة الاستيراد التي توازي 3% والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع كافة، لافتا إلى تراجع استهلاك بعض السلع وتحول الاستهلاك نحو الأقل سعرا في ظل تراجع القدرة الشرائية. وعن تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى أو محل وآخر، اعتبر النقيب الدكتور نبيل فهد أن ذلك يندرج ضمن المنافسة المشروعة، لكن الأهم إعلان الأسعار ليحدد المستهلك خياراته، مؤكدا أن جمعية حماية المستهلك تنفذ دوريات رقابة دورية لضبط الأسعار. نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان الدكتور نبيل فهد، الله يعطيك العافية، وأكيد نحن منراهن دايما على الضمير والمنافسة بقطاع السوبر ماركت، ومنعرف تماما أنه فهد جونيور وفهد سوبر فاليو الزلقة من السوبر ماركت اللي بيعطوا أسعار حلوة كتير رغم ارتفاع الأسعار المحلي والعالمي. وننتظر تحسن الأوضاع ومنصلي منقول يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان وبكل الأوطان؟ مثل ما قلنا تقرير بعد شوي لقناة الجزيرة، أوروبا تستعد للحرب، إجراءات استثنائية. ماذا يجري في أوروبا؟ كل الدول عم تدعي المواطنين لا يعملوا احتياط من المأكولات والمشروبات ووسائل الإنارة والبطاريات وغيرها. الله ينجينا. صوتك عالي جبل لبنان. بدأ ترجع الشتوية يوم الأحد بعد بكرة، منخفض كمان موجود لمدة يومين، رياح بين 50 و70 كيلومتر بالساعة، أمطار غزيرة أحياناً، طقس خريفي. الله يبعث الخير، هيدا الخير وهيدا خريف لبنان وهيدا طقس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. حدث رياضي بوطننا لبنان، الأشرفية البداية لبناني النهاية، جمعية The Right Path أطلقت النسخة الثانية من سباق أشرفية ريس 10452 بيعود ريعه لدعم الأعمال الخيرية. سيز ألفريد ماضي وكل المشرفين وإذاعة جبل لبنان أحد الرعاة الإعلاميين الأساسيين لهالحدث. نسمع سوا تقرير عن المؤتمر الصحفي اللي عقد بنادي الصحافي بفرن الشباك.
4: بعد نجاح النسخة الأولى من ماراثون جمعية The Right Path عام 2023، أعلن رئيس الجمعية المهندس ألفريد ماضي خلال مؤتمر صحفي عن إطلاق النسخة الثانية من السباق بعد انقطاع دام عامين بسبب ظروف. وتحمل النسخة الجديدة عنوان سباق الأشرفية 10452 الأشرفية البداية لبنان النهاية، على أن تقام يوم الأحد 25 تشرين الأول 2026.
5: نركض من أجل الإنسان اللبناني ليظل مرفوع الرأس عبر تقديم المساعدات السكنية والتعليمية والاستشفائية التي تضمن صموده. رمزية المساحة إن انطلاقنا من الأشرفية ليس حدا جغرافيا، بل لنجعل كل كيلومتر مربع من لبنان في هذا السباق خريطة حية للوحدة الوطنية.
3: إذن تحية للأستاذ المهندس ألفريد ماضي، الأشرفية البداية لبنان النهاية The Right Path وأشرفية ريس 10452 في 1000 متر مرتبة أولى 750 سباق المحترفين 10452 متر وسباق المرح فور فان 2000 متر 2 كيلومتر وفي جوائز مادية. خلينا نركض كلنا من ساحة ساسين بالأشرفية لكل لبنان، والرعاية الإذاعية لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار أرسل لنا قولاً لدوستويفسكي دوستويفسكي خففوا من المجاملات قليلا، خففوا من المجاملات

0: أبو الياس، الله يرحمك يا أبو الياس، كان يقول لي يا جوني له أنه المرحبا لازم تنقال، سلم أنت وخلص السلام، يا بينزل عليهم يا بيرتد عنهم. قل له أبدا ما بتطلع مني، اللي في قلبي ضغيني ضده ما بمثل عليه، ما بقول له مرحبا. ليه بدي أقول له مرحبا؟ مش مضطر. يا جوني أبو الياس جريس فاضل، يسعد صباحك يا حبيب القلب ونفسك بالسما، كان يعلمني اشياء كتيرة، او يعني اسمع منه نفذ شوي، بس هيدي ما كان ابدا. في ناس كتير يا جوني قول مرحبا ابدا. فاللي بعرفكم كل اللي بيعرفوني اذا درت وجهي وما قلت مرحبا يعني مش طايقكم، ما بتطلع المرحبا معي. هديك نهار في وزيرة كنت حبها كتير وارتكبت خطأ معي، خلص درت وجهي، ما لا فهمت اللعبة هي، خلص لا قالت لي مرحبا ولا قلت لها مرحبا بإحدى المناسبات. يا ما عندي أنا بونجور صباح الخير أو بونجور مساء أو مساء الخير بونسوار، ما في، ما بطيق. يعني هادي على مقولة ليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا، أحبك أحبك، لا أحبك لا أحبك، وما بقول لك مرحبا أو ما بقول لك مرحبا. صوتك عالي جبل لبنان، 03-444-037 ورسالة.
1: بونجور أستاذ جوني، كيفك اليوم؟ بدي أسألك الكاميونات ما لهم أوقات معينة؟ لأنه بيمشوا بكل الأوقات هيئتهم، اليوم تلقيت الدنيا، بس لنعرف إذا لهم أوقات. ميرسي.
0: يسعد صباحك. بلد عم يتدمر يا مدام جوسلين، آخ يا بلد لبنان، عنا حركة، يعني في عنا حركة تجارية وغيرها من الأشياء. كنا بدنا نعمل ببداية هالعهد من 7-8 أشهر، وقت طلعت عند رئيس الجمهورية أنا ورجل الأعمال طوني العبد سكر، بدنا نعمل أنفاق تربط بيروت بالبقاع وكسروان بالبقاع وشمال بالبقاع، وأنفاق من بيروت على طرابلس على الضنية على الحدود اللبنانية السورية شمالا، ومن بيروت لصور والنقورة جنوبا تحت المي وفوق المي. اصطدمنا بالدولة الفاشلة المسروقة العميقة من بعد ما رئيس الجمهورية وافق وأخذ لنا موعد مع وزير الأشغال قد مهتم، اتصل مباشرة أثناء وجودنا معه بالقصر الجمهوري بوزير الأشغال وقال له جوني الصديق والأستاذ رسامني للوزير، جوني الصديق وطوني العابد سكر جايين لعندك بدون يجتمعوا في مشروع مهم جدا للبلد. ولكن اصطدمنا بالدولة العميقة الفاسدة الفاشلة إن كان بمجلس النواب أو غيره. بس هلأ المرة الثانية بس يجي طوني ونرجع نمشي بالمشروع رح سميلكم كل الدولة الفاشلة الفاسدة العميقة اللي عم تحكم لبنان، كل دايرة بتوقف هالمشروع اللي هو لصالح الجمهورية وصالح رئيس الجمهورية وصالحي أنا وصالح كل مواطن لبناني بيوفر على حاله. ساعتها بيمشوا الكاميونات مدام جوسلين، الكاميون بيمشي والسيارة بتمشي والفان بيمشي بمسارب على كل المناطق اللبنانية، ومنتفادى العجقة. الكاميون بيدفع مثلا 10 دولار تيمرق بالنفق، السيارة 5 دولار، وبمسارب منفصلة، وبتوصل كاتريام على زحلة من بيروت، وبتوصل كاتريام وإذا في سانكيام وسيزيام بالسيارة من كسروان للبقاع ومن الشمال للبقاع. الدولة الفاشلة العميقة عرقليت وسكتنا مرة الماضي، مش لأنه صدمنا، يعني لخمنا مثل ما بيقولوا، بس هالمرة ما في لخمة. بدي أحرق دين سلافون كل مين بيعرقل المشروع مرة تانية، وقربت. صوتك عالي جبل لبنان، شو بها مدام جوسلين؟
1: مسيو جوني، ما تحت الأرض ديجا مستعملينه من هيك، بدك شو بدك تعمل أنفاق؟ معمول الأنفاق ديجا.

0: إيه بس هيدا أنفاق غير شرعية. برافو عليك جوسلين، أنفاق غير شرعية. وانتهت منتهيين، حتى لو في أنفاق تانية بعد ما اكتشفناها، بس هيدا أنفاق لضرر لبنان مش لمصلحة لبنان. للأسف عملوها حوثيو لبنان، في حوثيين باليمن، في حوثيين بنيجيريا، في حوثيين بالعراق، في حوثيين بوطن لبنان، عملاء للفرس ولعنهم مفتي السعودية، ودعا إلى مقاتلة ومحاربة والانتصار عليهم. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، مؤسسة لبنانية بخدمة وطننا لبنان، بخدمة المجتمع اللبناني. خبرات يتم استقطابها لتعزيز كل الكفاءات والتدريبات بمؤسسة ميشيل ظاهر. شراكة بين الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، إحدى أبرز الجامعات في لبنان، ومؤسسة ميشيل ظاهر، ندوة متخصصة نظمتها الجامعة اللبنانية الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة ميشيل ظاهر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والجامعة الأمريكية في بيروت أيوبي. تم البحث بسبل الحد من الهدر وتعزيز الكفاءة بقطاع التصنيع الغذائي. الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU مثلوها البروفيسور ساندرا رزق، العميدة المشاركة لكلية الأداب والعلوم، والدكتورة رنا رزق رئيسة قسم التغذية وعلوم الغذاء، والبروفيسور حسين حسن أستاذ علوم واستدامة الغذاء في قسم التغذية ومدير الامتثال الأكاديمي بالLAU، ودكتورة بيا طعمي رئيسة قسم التربية وعلم النفس. من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مثلتها السيدة نورا أورابح حداد، ممثلة المنظمة في لبنان. شارك بالندوة رئيس تجمع الصناعيين بالبع، رئيس مصلحة أمانة سر المجلس الاقتصادي والبيئي بالإنابي شانتال عقل، ونخبة من الأكاديميين. أدارت الجلسة السيدة فالوري زكا، خبيرة في التحول الصناعي، وعدد من الخبراء، منهم السيدة الأولى أبو فيصل رئيس تجمع الصناعيين في البقاع. الله يعطيكم العافية. تواصل مؤسسة ميشيل ظاهر الجهود في بناء الشراكات وتبادل الخبرات دعما للتنمية المستدامة. مارلين سيدي ظاهر وفريق عملك، الله يعطيكم العافية بخدمة وطنكم لبنان. زوروا ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
1: بونجور جوني، شوف هيدي امبارح بعد الظهر سيارة عسكرية كفايتة عكس السير، شوفها.
0: نعم نعم، كتير اشياء كمان عم تشوفوها على صفحة نحن عيونك يا لبنان على الفيسبوك. سيارة لقوى الأمن الداخلي فيها راس ولد طالع على يمين السائق، طلع راسه من الشباك هالولد. إضافة لأشياء كتيرة، زوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان فيسبوك، أهلا وسهلا فيكم. وفي كمان هالزعران لبلد ربيي، هالولاد 14 سنة و 15 سنة طالعين من الشبابيك بباص تابع لجامع عثمان بن عفان بمنطقة بشارة الخوري، رايحين لصوب الجنوب، يمكن اخدينهم رحلة، طالعين كلهم على اليمين والشمال، أجسادهم مش بس روسهم من الشبابيك، قاعدين على طرف الشباك وجسمهم ثلاث ارباعه لبرا. ولما شافوا مندوب ومستمع إذاعة جبل لبنان عم بيصورهم بالفيديو، طلعوا له الأصبع من الصانة. شوفوا هالفيديو وقلة الأخلاق لتلاميذ التابعين لمسجد بوطننا لبنان، وبلغنا دار الفتوى وحتى مفتي البقاع الشيخ الغزاوي، مفتي الدكتور الغزاوي مفتي البقاع، قال لي جوني رح بلغ هالشكوى هيدي والفيديو اللي بعت له إياه لدار الفتوى. قال لي عيب الشي اللي صار، لأنه شافهم كيف تلميذين رفعوا أصبعهم النصانة بوجه المستمع المراسل. هدول كلهم موجودين على صفحة نحن هناك لبنان، زوروها. صوتك عالي جبل لبنان. حلال رانتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات، أسطول من السيارات موجود بتصرفكم للإيجار للسياح للمغتربين لمناسباتكم الحلوة، أعراسكم ومناسباتكم للشركات، فيكم تستأجروا باص أو فان أو بولمان، كل أنواع السيارات. حلال رانتكار أسطول من السيارات، أكثر من 2500 سيارة بتصرفكم وتصرف السياحة اللبنانية واللبنانيين والمغتربين، إضافة إلى بيع السيارات، سيارات موديل 2026 هايبريد صديقة للبيئة بتصرفكم بأسعار رائعة جدا جدا جدا، يعني عملكم جدا جدا جدا ثلاث مرات أسعار رائعة. حلال رانتكار إميل حلال وفريق عمله بيقولوا لكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان، وبيرحبوا فيكم بمقر الشركة الرئيسي بالمنصورية الطريق العام وصالة العرض للسيارات الجديدة 2026 تقاطع الدكويني نافعة مقابل سوبر ماركت هابي. حلال رانتكار 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
2: جبل لبنان إذاعتنا.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا لا بلشي على... بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حتى القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رسالة صوتية نسمعها سوا.
3: أستاذ جوني صباح الخير مستمعين الكرام. أستاذ بس بدي منك هيك تعليق توضيح رأيي ما بعرف الفريقين ناسب خصوص اللي حصل امبارح بين الأستاذ مارسيل غانم والنائب بولا يعوبيان على الهوى. أول شيء بالشخصي شو رأيك بالموضوع وبالعام هل يجوز هالشيء على الإعلام يطلع بالطريقة؟ وفي كتير مشاهدين لهالبروغرام بغض النظر كان محبوب أو لا أو أو أو أو أصحاب العلاقة محبوبين أو لا، بس إذا سمحت ممكن يعني توضيح أو تقييم الموضوع أمور جميلة.
2: يسعد صباحك. التقييم الوحيد لمارسيل غانم والأم تي في العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون. بس نحصل على العدالة النهائية والكاملة من بعد ما حصلنا على العدالة بأكثر من حكم والأحكام النهائية نحكي عن الموضوع. بولا يعقوبيان يا وما أدراكم ما البولا يعقوبيان. صوتك عالي جبل لبنان. إشادة لافتة بالوزير الحجار وزير الداخلية والنائب إبراهيم كنعان في وقت يواصل فيه مخاتير لبنان متابعة مطالبهم وحقوقهم في ظل الأزمات الصعبة التي تعصف بلبنان. برزت مواقف داعمة لهم من داخل مؤسسات الدولة تمثلت بمتابعة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ورئيس لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي النائب إبراهيم كنعان، بحسب ما أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لمختاري لبنان المختار إبراهيم حنا. أشاد المختار إبراهيم حنا بالدور الذي يقوم به الوزير الحجار والنائب كنعان في مواكبة مطالب المخاتير، متوجها بالشكر إلى وزير الداخلية ومثمنا تواضعه وحسه الإنساني وتفهمه لحقوق المخاتير ولاسيما فيما يتعلق بملف تعويضات المخاتير. ولفت إلى أن خلفية الحجار وخبرته في السلك العسكري تجعله أكثر إدراكاً لحجم التضحيات والخسائر التي يتحملها العاملون في الأسلاك الرسمية. كما وجه رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لمختاري لبنان المختار إبراهيم حنا باسم مجلس إدارة الصندوق والمحامين ومخاتير لبنان الشكر إلى النائب المحامي إبراهيم كنعان على متابعته المستمرة لقضاياهم، مؤكدا أن اهتمام النائب كنعان لم يقتصر على مخاتير المتن الشمالي بل شمل مخاتير مختلف المناطق اللبنانية، وكان حاضرا في متابعة مطالبهم والدفع باتجاه معالجتها. وبحسب المختار إبراهيم حنا فإن المخاتير وجدوا بين وزارة الداخلية ولجنة المال والموازنة جهات تصغي إلى مطالبهم وتتابعها، بما يفتح الباب أمام نقل هذه المطالب من إطار الوعود إلى مسار عملي وجدي. تحية لمخاتير لبنان رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لمختاري لبنان المختار إبراهيم حنا. من ضم صوتنا لصوتك أكيد بالإشادة بوزير آدمي الوزير العميد الحجار وزير الداخلية والنائب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. وأكيد نحن وياهن عم نطالب بإشياء كتيري للمخاتير ولغير قطاعات بوطننا لبنان. الله ينصر وطننا وشرعية وطننا لبنان والأوادم بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية نسمعها سوا.
4: صباح الخير يا أستاذ جوني، يعطيك ألف عافية والله يقويك يا صديقي. والله يا خي العالم تعبت، إذا بيزفتوا بالليل ولا بالنهار ولا بيعملوا عجل سيري، المهم يزفتوا، المهم يعملوا شيء، لأن العالم عافت حالة. هاي أول شغلة. تاني شغلة، يعني أنا بطلع مرة بالسنة على دير الأحمر، إذا بتشوف الشارع العام يعني تعتير أسود، مش معروف شارع عام ولا لا، يعني أكتر من هيك تأثير ما فيه، إنه هذا الشارع عام وبيربط المنطقة دير الأحمر، منطقة الباب، منطقة الشمال، وبرضو الطريق كتير بشعة، يعني جوار ما في أرصفة، ما في شيء تأثير أسود. سو يعني أنا معك إنه عم يزفتوا خلال الويكند والدوام النهار، يعني بيعملوا عجل سير، بس المهم يزفتوا، المهم يصير في شيء بهالبلد تتحسن العالم.
2: صح. بنعيش. مرسي لك خيي جوني، يعطيك ألف عافية. حبيبي يسعد لي صباحك الحلو. صح، يا خليهم يزفتوا طريق ظهر البيدر وكل الطرقات من الخمسة الفجر للأربعة بعد الظهر، ماشي الحال. يلا، مثل ما قلنا، رغم الدمار اللي عم يتسبب فيه الحوثيين اللبنانيين مدمري وطننا لبنان والمستولين على وطننا لبنان وعلى طائفة وعلى كل الطوائف بسلاحهم غير الشرعي والمرفوض، الله ينجينا وياخد بيد الشرعية اللبنانية تضل عم تزفت وتعمل مشاريع. يعني ما رح نسب الشرعية اللبنانية لحتى ما يفرح قلبهم لحوثيي لبنان عملاء الفرس. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نوقف الموسيقى ونرتاح أيضا مع أغنية من زمن جميل، نسمع سوا كيم كارنز، Mistaken Identity. فقدان للهوية صاير معها لكيم كارنز. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. تحية للي انضموا لنا واللي مضطرين انه يتركونا، الله يعطيكم ألف عافية بأشغالكم أو إذا مسربين على بيوتكم. Yes, that's it. Mistaken Identity.

0: Yes. Kim Carnes. هل هو ضياع للذاكرة للهوية؟ ما يطلبها ويرجع يكذب عليها كذبته. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن هالأحد منخفض جوي بيوصل من الظهريات تقريبا، يعني رح نقدر نزمط بالسباحة بالسماء اليوم وبكرة وبعد بكرة. يلا لقونا عالسمايا، مع أنه السمايا ما فيها غير سنجري واحد ل 750 شاليه وشي 300-400-500 كابين إذا مش أكتر، بس ماشي الحال، البحر بيضل بيجمعنا. سنجري باقي هلأ، ريتو ما يكون بديار حدا، ورح نساعد إدارة السمايا المؤقتة على أعمال السنجرية ونعرفهم على أشخاص يشتغلوا معهم بدلا من هالسنجري المحتال، ما رح أقول عنه أكتر من هيك. يا الله يساعد إدارة السمايا الجديدة المؤقتة على ما تبقى من سنجرية، كانوا 3-4 بقي واحد منهم، وريتوا ما يكون بديار حدا، لا بديار السمايا ولا بديار حدا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستمع إلى رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، والمزيد والمزيد من الصوت العالي بسبيل استعادة الحق بالعقورة.
1: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا استاذ جوني، صوتك عالي جبل لبنان، يسعد لي صباحك ومسيك من يونايتد ستيت، وإن شاء الله صوتك بيضل عالي بكل الدنيا إذا الله بيريد. إلنا 10 أيام ما حكيناش مع بعضنا، بس اليوم بدنا نوجه رسالة لأولاد العقورة، تنقلهم بجميع عيالهم إنه مسؤولين اللي موجودين بكسروان بلاد جبال شفنا محبتهم للعقورة حتى أبسط الأمور، وعن يعملوها عن قصد. نحن كمغتربين بلدة العقورة قدامنا ب200 طن زفت ترقع الطريق، بس تينمر عليها صدقني استاذ جوني في فيديوهات موسقة في جوار بتتخبى العربية فيها، وعلما أن هالمسؤولين شارين بأراضي بقلب بلدة العقورة بخراج العقورة، واللي تبيّلنا ومعنا إثباتات علي هايدي العصابات عم بيموتوا العقورة ويتآمروا عضاية العقورة تياخدوا لها أرضها ويهجروا لها شعبها. نحن من هون من الاغتراب منقل لهم ملفكن انكشف وإيامكن قصيري، وإن شاء الله بإذن الله بالانتخابات اللي جاية رح بتشوفوا إنه صديق انتخابات بقلب العقورة ما بيكون، والعقورة كلها رح بتكون إيد وحدة تنحافظ على حقنا وعجودنا بقلب العقورة، وإنماء العقورة ببلش من الاغتراب من يونايتد ستيت. ومنشكر دولة أمريكا اللي سمحت لنا بنام برافت البناء العقورة تنقدر نلم من أكبر شرك بأمريكا، فينا نلم حد 200 مليون بالسنة ومعفية من الضريبة، وهلأ بتبقى هي الخبرية هون متوقفة على المشاريع اللي نحن فينا نقدمها رسمية وفيها لها موافقات من الدولة ومن البلدية تنقدر نمشي فيها بقلب أمريكا. هيدي أول شغلة من قبل الولاد العقورة، توحدوا كلكم إيد وحدة، سوى الأحزاب مدام أبسط الأمور ما لقوناش بكميون زفت، أبسط الأمور ترقع لكم طريق تطلعوا عبيوتكم وتقطفوا تفاحكم. استاذ جوني معركة الفساد مستمرة، هيدي من ضمنها، الفساد مستمر بقلب العقورة، رح منكافحه ورح نحكي نحن وياك جمعة الجاي. في عنا 4 دعاوى مهمين، وحدة مع حضرة مدعان التمييز، وحدة عند الرئيسي ساندرا الخوري، وحدة عند قاضي دحيق تاني بنحكي فيهم بأسبوع الجاي بكير إذا الله بريدها، وكلهم متعلقين بفساد أملاك العقورة. تحية للجميع، وإن شاء الله الشعب اللبناني كله بيوعى وبيعمل ويتحرك لأعمار لبنان مثل ما عم نجرب نعمل نحن بالعمرة. الله يخليك ويطول عمرك وبشكرك.
0: الشكر لألكم يا شباب العقورة بالمغتربات. بطرس بيتر كامل، الله محييك ومحيي أهلنا بالعقورة. ولن يموت حق وراءه مطالب، ووراءه إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى نطاق ذوق مصبح. مهرجان سيدة الوردية. الدعوة عامة للجميع، بلدية ذوق مصبح والرعاة لهالمهرجان الحلو الإيماني الوطني، من الخميس المقبل أول تشرين الأول للأحد 4 تشرين الأول، خميس جمعة سبت أحد. أجواء من المحبة من الترفيه، تجمعنا كلنا سوا حول الكنيسة والأهل والأحبة. أمسيات مميزة تتخلل عروض فنية، موسيقى، ألعاب، سهرات وسحب جوائز تومبولا. فلنلتقي، نصلي، نفرح ونحتفل معا. أهلا وسهلا فيكن بوجودكن يا ضيوفنا بذوق مصبح من كل المناطق اللبنانية. بتحلى الأمسيات وبتكتمل الفرحة بعيد السيدة، مهرجان السيدة الوردية ذوق مصبح. بلدية ذوق مصبح والرئيس إلي توفيق صابر بيرحبوا فيكن دايما بذوق مصبح بهالعيد وبكل الأعياد. سيدة الوردية تحميكن وتحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية. أوروبا تستعد للحرب.
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبوري
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبوري
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عراقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
8: عم حس إني غريبي.
9: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
8: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
9: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
8: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
9: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
8: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
9: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
8: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
10: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبيك.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويك اند. الله يبعث الخير لوطننا لبنان ومن الشتي القادم يوم الأحد لمدة يومين أحد تنين على الأقل. اشتقنا مش هيك للبرق والرعد والشتي. في ناس ما بيحبوا البرق والرعد والشتي أكيد هذه أذواق. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني العبادية باتجاه بيروت. شو السبب العجقة؟ في سيارة متدهورة بمنطقة العبادية. يلا بيكون قبل ما عجق السير فاتح السير شوي صغيرة هالبلا مخ بيسرعوا بيتدهوروا بيكسروا بعضهم بيقتلوا بعضهم. ساري يسعد صباحك والله يساعدنا. يا صوتك عالي جبل لبنان. أوكرا كاتورينج شركة لبنانية بخدمة أفراحكم وكل مناسباتكم، افتتاح زفاف خطبة كل المناسبات الحلوة بترفقكم أوكرا كاتورينج. زوروا صفحتهم على إنستغرام okracatering.lb. جوزيف منصور يسعد صباحك جوزيف منصور وكل العيلة اللي عم تشتغل بأوكرا كاتورينج وتعريف عنها.
1: صباح الخير جوني لألك ولمستمعين إذاعة جبل لبنان، معك جوزيف منصور صاحب شركة أوكرا كاترينج بمنطقة بصليم. نحن شركة كاترينج عم نغطي كل الإيفنتات وكل المناسبات بلبنان من أصغرهم لأكبرهم، وهلأ بلش عنا موسم التحضير للصيف الجاي 2027. هلأ بلشت كل العالم تتصل فينا وتاخد أفكار عن الحفلات يلي بدهم يعملوها أو الودينجز يلي عنده عرس أو اللي بده يتجوز أو اللي عم يجوز ولاده. كلنا عم بتواصلوا معنا هلأ بلشوا لياخدوا أفكار أكيد الأسعار وشو نحنا منقدم. فهلأ اللي حابب يتواصل معنا رح يكون عم بياخد مثل باكيج سبيشل باكيج هلأ إذا عم بيكونوا عم بيقولونا أنه هن من مستمعين إذاعة جبل لبنان رح يطلع لهم مثل أوفر من عنا أو باكيج سعر خاص لقلهم، بس أكيد بيكونوا عم بيحجزوا من هيدي السنة لأنه شوي عم تتغير بعض الأوقات الأسعار بلبنان بهيدي الأوقات. فأنا متمنى من الكل أنه اللي حابب بيكون عم بيتعرف علينا عم بيزورنا عم بياخد أفكار عن الودينجز لسنة الجاي لحق حاله. هلأ هيدا الموسم بلش كرمال كل العالم تنظم أموره. وكمان أنا بدي أقولك عن جديد مرسي على كل هالنهار اللي كل يوم بتضوي على الموضوع، وإذاعة جبل لبنان عم بتضوي على هيدا الاسم يلي نحنا نفتخر شو عم نقدم وبدنا نوصله للعالم بطريقة أسرع. مرسي كتير لألك جوني.
0: أوكرا كاتورينج اسم لبناني لجوزيف منصور ومدامته وفريق العمل بخدمتكم. كاتورينج لكل المناسبات. أوكرا كاتورينج 81-62-66-68 أوكرا كاتورينج .lb على إنستغرام، وبتتعرفوا على هالشركة اللبنانية مؤسسة بخدمة أفراحنا وكل مناسباتنا الحلوة بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان ورسائلكم الصوتية والمكتوبة. رسالة.
2: صباح الخير أستاذ جوني، سعد صباحك يا رب. أستاذ جوني بدي بس نحكي شغلة صغيرة عن المطويات اللي بالشوارع. طيب ما في شيء غلط عم بيصير عم بيأذوا الناس. تعال شو عم بيصير بالشوارع، بنطنطوا قدام السيارات وبيقبوا الموتوسيكلات قدام السيارات، ومطو بيكون حامل 3-4 مرته والدين 3 ولك بتخاف انه يسحط قدامك او يصير شيء بليك ما هو المطو نحن عنا بالقانون شو ما كان انت بدك تحكمه بدك تصلحه بدك تتكفل فيهم كل العمر. والله شيء بلوي هاي، يعملوا قوانين لألا ممنوع أكثر من واحد على الموتور، المفروض يكون معه يعني كل شيء أمان لإله، خوذي وغيره وغيره، ويلبسوا لبسوا ويمشوا بالقانون، ومش مين مكان أي ولد، بتلاقي ولد عمره 13 سنة عم يسوق، في شيء مش طبيعي. يسعد صباحك.
0: وصباحك. أكيد هيدي معاناة بعدها مستمرة، لأنه في تعاميم كتيري بمحاربة ظاهرة الموتوسيكلات غير الشرعية وعدم وضع الكاسك وعدم الالتزام بقانون السير. ولكن هلأ قيام الحوثيين اللبنانيين العملاء للفرس بتدمير وطننا لبنان والاستمرار بغيٌ وبعنادٌ بالإصرار على تدمير وطننا لبنان بخلينا يزمط إشياء من بين إيدينا. وطن مدمر، قوى الأمنية الشرعية لا يتعدى معاشاتهم 300-400 دولار. الله يساعدنا. أوقات ما بيكون في بنزين للآليات للدوريات بكل القوى العسكرية. يلا يلا قولوا الله. ورغم هيدا وكله عم نحارب هالظاهرة هيدي. نعم، في شاب لبناني عم يدفع الثمن نتيجة عدم الالتزام بقانون السير اللبناني، رافائيل، محبوس بفصيلة الدرك بالدكويني لأنه صدم شخص سوري مش حاطط على راسه كاسك وطلع مهرب مخدرات. البضاعة انتشرت على الطريق مطرح ما انصدم ومات. يلا قولوا الله. لابد ما نخلص من حوثيي لبنان الضالين، والوصف اللي وصفوني إياه مفتي المملكة العربية السعودية للحوثيين يليق فيهم. حوثيي لبنان، حوثيي اليمن، وحوثيي العراق، وحوثيي نيجيريا. مفتي عام السعودية الشيخ الدكتور صالح الفوزان اعتبر أن جماعة الحوثي عصابة شر فاسدة العقيدة والنهج والمنهج، وأوصى المرابطين وقوات التحالف بالوقوف صفا واحدا تجاه الحوثيين في اليمن. نعم، الفرقة الضالة وصف مفتي المملكة العربية السعودية. الفرقة الضالة والجماعة المنحرفة التي تكفر صحابة النبي وتستحل دماء المسلمين وتستبيح المساجد بالهدم والتدمير. جماعة الحوثي عصابة الشر ودسيسة الأعداء، كما وصفهم مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور صالح الفوزان. صدقت فضيلة الشيخ. حوثيين باليمن، حوثيين بلبنان، حوثيين بالعراق، حوثيين بنيجيريا، حوثيين بميتشيغان، مطرح ما بينوجدوا بدهم يعملوا شر وبدهم يعملوا فوضى. الله يخلصنا منهم بوطننا لبنان. عصابة الشر ودسيسة الأعداء القائمين على فساد العقيدة والمنهج بيلعنوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبيلعنوا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، وبيلعنوا عثمان بن عفان المنقب بذي النورين رضي الله عنهم جميعا، ورضي الله عن علي بن أبي طالب. بيلعنوا الخلفاء الراشدين الثلاثة وما بيعترفوا إلا بعلي بن أبي طالب. ضالين. جماعة الحوثي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة تضامن من ناشطي طرابلس مع مراسل الـ LBC زميلنا يحيى حبشيتي. هلأ في ناس بيقولوا حتشيتي، في ناس بيقولوا حبشيتي. زميلنا كان عم يغطي بساحة النور بطرابلس، سائق دراجة نارية. ها شوفوا هلأ كمان الموبقات اللي عم تصير. سائق دراجة نارية غير شرعية نشل خط الهاتف من إيده لزميلنا يحيى مراسل قناة الـ LBC بطرابلس. أثناء مروره بشارع بلدية مدينة طرابلس وهرب. الحمد لله حسب التقارير اللي وصلت المساء إنه استرجعوا له التليفون، ولكن يعني إنه شيء بيقرف هالبلد.
3: يسعد مساكم ويسعد مساء الجميع. اليوم بدنا نحكي عن حادثة سرقة هاتف الإعلامي يحيى حتشيتي مراسل الألبسين. اليوم صار معه سرقة تليفون بالقرب من بلدية طرابلس. صحيح أن الموضوع انتهى وتمت معالجة الحادثة واستعادة الهاتف، لكننا لا نرى أن الأمر يجب أن يمر مرور الكرام. ما حصل لا يسيء فقط إلى الشخص الذي تعرض للسرقة، بل ينعكس أيضا على صورة طرابلس وأهلها، وخصوصا أن الإعلاميين في مختلف المحطات التلفزيونية والأخبارية يتنقلون بشكل مستمر في المدينة ومناطقها الشعبية لتغطية الأحداث ونقل صوت الناس. نحن اليوم نناشد الأجهزة الأمنية والجهات المعنية التشدد في ضبط هذه الظواهر وتعزيز الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والإعلاميين وكل من يقصد طرابلس. طرابلس مدينة أهلها كرام، ولا يجوز أن تتحول بعض الحوادث الفردية إلى صورة تسيء إلى المدينة بأكملها. المطلوب معالجة جدية وحازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
0: أكيد منضم صوتنا لصوت الناشطين بطرابلس والصالحين بمدينة طرابلس والشمال. الحمد لله على سلامة موبايلك ورجعت لألك الإعلام الزميل يحيى حتشيتي مراسل البي سي آي في طرابلس والشمال. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. رسالة صوتية منسمعها سوا. أهلا وسهلا فيكن شباب وصبايا مستمعي جبل لبنان. وهيدي هي أوجيرو للأسف، أوجيرو الفاشلة اللي بتعتبر إنه بس يصير 20 الشهر المؤسسات اللي صرفت الأنليمتد. كيف نصرف أنليمتد؟ ما هذا أنليمتد يا أوجيرو السرقين. يلا رسالة صوتية.
4: صباح الخير أستاذ جوني، معك توني شلفون. في ظاهرة غريبة يومية على كل المصلبيات بتلاقي أولاد صغار من 12 ونزول معهم هول بمسحوا الإزاز وشحادين يعني، والليدر بيكون قاعد شي مطرح ناطرون. لك يا زلمة امبارح قاطع 9:30 بالليل بعدهم، شي مش طبيعي. هول شو هول ما في حل لقلون؟
0: آخ الحق معك 100% مستمعنا العزيز، ولكن خلينا نحل قضية الحوثيين اللبنانيين اللي عم يدمروا وطننا لبنان. في قرارات كتيرة من بلدية بيروت ومختلف البلديات ومحافظ مدينة بيروت أنه منع التسول ومنع الاستعطاء ومنع عرقلة السير والتواجد على الإشارات، ولكن مش عم يتنفذ شيء لأنه حوثيي لبنان عم يدمروا هالوطن. نعم الرقم اللي بتهي بالستة صفر صفر. يسعد صباحكم. صباحك مدام. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية مدينة شويفات ونشاطات مستمرة، والله يعطيهم العافية. شرطة بلدية مدينة شويفات دورية من قسم الشرطة ببلدية مدينة شويفات وقفوا أحد الأشخاص منشوف صورته على صفحة بلدية مدينة شويفات على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. ضبطوه أثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة نارية بمنطقة دوحة شويفات، وبس وقفوا لقيوا معه كمية من مادة الكابتاغون. جرى تسليمه للقوى الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. تؤكد بلدية مدينة شويفات استمرارها في متابعة مختلف القضايا الأمنية ضمن نطاق البلدية والتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة حفاظاً على أمن المواطنين وممتلكاتهم. الله يكبر واجبكم ويحميكم. شرطة بلدية مدينة شويفات والتعليمات المشددة من رئيس البلدية نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي. الله يعطيكم العافية بخدمة وطننا لبنان بلدية مدينة شويفات. صوتك عالي جبل لبنان. إلى المستمع وسام. بونجورك يا وسام. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدية أنطلياس النقاش، تعميم لكافة المطاعم ومحلات تحضير الوجبات السريعة ضمن نطاق البلدية. يطلب إلى القيمين على المطاعم ومحلات تحضير الوجبات السريعة اتخاذ احتياطات بالامتناع عن تصريف بقايا الزيوت والمواد الدهنية عبر المجاري الصحية أو من خلال ريجارات مياه الأمطار، والتي يتسبب تحولها إلى مواد شحمية، إلى انسداد المجاري الصحية وريجارات مياه الأمطار وبالتالي فيضانها في موسم الأمطار. لذلك يطلب إلى المؤسسات المعنية تركيب جهاز يعرف بمصيدة الشحوم Grease Interceptor لمعالجة هذه البقايا، ويتعرض المخالف إلى تنظيم محضر ضبط من قبل شرطة بلدية أنطلياس النقاش. الإمضاء رئيس بلدية أنطلياس النقاش جورج إلي أبو جودي. يسعد صباحك رئيس، ونحن صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان منحييك، منحيي شجاعتك، منحيي قراراتك. بلدية أنطلياس النقاش بلدية ناشطة بخدمة المواطنين. إذن أصحاب المطاعم والمؤسسات اللي بتحضر وجبات سريعة، ممنوع ترموا الشحوم بالمجاري ومجاري الأمطار. صوتك عالي جبل لبنان. عجبتني قصة الجريز. خلينا نتوقف مع أغنية من الزمن الجميل وفيلم جريز وجينيريك الفيلم اللي غناه فرانكي فالي أثناءه بالزمن الجميل. جريز، فرانكي فالي، من فيلم كان من بطولة جون ترافولتا، أكيد اللي من عمري تبعوه. جبل لبنان، جريز.

Frankie Valli and the Four Seasons من فيلم Grease. هذا كان الجينيريك جون ترافولتا ورقصاته الحلوة أنا ذاك مش هيك رزق الله صوتك عالي جبل لبنان مؤسسات لبنانية بخدمة وطننا لبنان بيترو جير فاونديشن شركة لبنانية أسسها محمد سرعيني من 3-4 شهور بوطننا لبنان متخصصة بيترو جير فاونديشن بتجهيز محطات توزيع المحروقات

إلى كل أصحاب المحطات اللي بدون يطوروا محطاتهم، اتصلوا بمحمد سرعيني 71-657-592 71-657-592 وبتطوروا محطاتكم بالتجهيزات المعدات الحديثة، معدات أوتوماتيكية حديثة. صوتك عالي جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رئيس بلدية تبع كفرة، الأستاذ إلي حنا مخلوف، تعرض لقرصنة وتم فتح صفحة إلكترونية على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي باسم إلي مخلوف، مكتوب باللغة العربية إلي مخلوف. وردنا من الأستاذ إلي مخلوف إن هذه الصفحة هي صفحة مزورة ولا تمت بصلة لرئيس اتحاد بلدية قضاء بشري إلي حنا مخلوف. الرجاء عدم قبول دعوات للصداقة والتبليغ بريبورت عنا. وأكيد رح يتقدم الأستاذ إلي حنا مخلوف بشكوى قضائية تحال إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية لحتى نعرف مين يقف وراء هالصفحة المزورة ومحاسبته، لأنه تزوير هوية الناس واستعمال صورهم ودعوات للصداقة، ويمكن بعدين تتحول لدعوات لأشياء تانية أو ابتزاز مالي أو ابتزاز وطني. إلي حنا مخلوف، يسعد صباحك رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري، وبون ويكند لألك ولأهلنا بقضاء بشري وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. أوروبا تستعد للحرب، تقرير قناة الجزيرة القطرية.
1: إجراءات استثنائية تنتشر في مختلف أنحاء القارة الأوروبية وسط تحذيرات من خطر مواجهة قادمة. ماذا يجري في القارة العجوز؟ الرئيس الفرنسي حذر عقب اجتماع نادر مع قادة الأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية في البلاد من تصاعد التهديد الروسي الهجين، وأعلن تكليف الحكومة بإعداد خطة لحماية البنية التحتية الحرجة والصناعات الدفاعية الحساسة. أما بريطانيا فتعمل على إحياء كتب الحرب الحكومية وتخطط لرفع سن استدعاء العسكريين السابقين إلى 65 عاماً ربيع 2027. وأعادت ألمانيا تقييم وتجهيز محطات المترو والأنفاق كملاجئ طوارئ، مع تخصيصها نحو نصف تريليون دولار لتطوير القوات المسلحة على مدى عقد كامل. ورفعت فنلندا سن الاحتياط العسكري إلى 65 عاماً، وتستهدف الوصول بقوات الاحتياط إلى نحو مليون شخص بحلول عام 2031. أما دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا فأقرت سابقاً بناء مخابئ وتحصينات وخنادق مضادة للدبابات ضمن خط الدفاع البلطيقي. وتبني بولندا مشروع الدرع الشرقي في الوقت الذي تعمل فيه على زيادة عدد قواتها النظامية والاحتياطية. أما الدنمارك فوسعت التجنيد الإجباري ليشمل النساء لمدة 11 شهراً، بينما وزعت السويد سابقاً كتيباً للمواطنين للاستعداد للحرب. حتى سويسرا التي عرفت بحيادها وليست عضواً في الناتو أو حتى الاتحاد الأوروبي أقرت في 18 من سبتمبر 2026 استراتيجية سياسة الأمن لتعزيز الصمود والدفاع والحماية المدنية، مع خطة لتوزيع كتيب توجيهي هو الأول من نوعه منذ 1969، يقدم توجيهات في حال الأزمة والحرب وتوصيات بمؤونة لمدة أسبوع، وراديو يعمل بالبطارية وخطة إخلاء، بما يتماشى مع نصائح وجهها الاتحاد الأوروبي للسكان بالاحتفاظ بمستلزمات طوارئ لمدة تكفي 72 ساعة. في المقابل موسكو تؤكد أنها لا تنوي اتخاذ أي إجراءات عدوانية ضد جيرانها الأوروبيين، وحذرت من أن تسريع الجاهزية الأوروبية يدفع نحو مواجهة

0: مباشرة بين القوى النووية.
1: إذن هذا ما رصدناه عبر قناة الجزيرة القطرية. تحية لزملائي السابقين بقناة الجزيرة. ونحن هون بوطننا لبنان بضلني بقلكن دايما كتروا عندكن الماي ببيوتكن، أناني ماي أو جالونات كبيرة، بالقليل يكون عندكن شي 300-400 لتر ماي بالقليل إذا مش أكتر على شكل جالونات وأناني من كل الأحجام، خاصة أناني الليترين لأنه هذا أكبر شي بتساعد. والمهم كمان أنه يكون عندكم على الأقل 3 أناني غاز ببيوتكم، على الأقل ما رح لكم 6-7 أناني مثل عندي بالبيت، 3-4 أناني كافيين حلوين احتياط. وأخيرا وليس أخيرا، أوعى حدا يخزن البنزين، ولكن المزود خزنوا، عندكم خزانات مزود ببيوتكم بمصانعكم بمؤسساتكم، خلوهم مفولين على الآخر مهما كان سعر المازوت، طالما المادة موجودة ما بهم سعرها، المهم تكون موجودة الغاز المازوت والمي. والله يحمي وطننا لبنان ويحمي الإنسانية من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان. CML الصندوق التعاضدي العلماني، بتصرفكن بتصرف صحتكن من المواليد الجدد حتى لما بتكون الامرأة بأشهر الحمل الأولى فيكن تنتموا للCML، بيرحبوا فيكن وبينتبهوا لكن من أول لحظة بيجي فيها مولود على هالدنيا صبي أو صبية لكل مرحلة جديدة بحياتهم. الحماية بتضل حدهم بكل خطوة مع CML الصندوق التعاضدي العلماني. خلينا نسمع سوا ثواني قليلة ولكن معبرة لمندوبة CML عم تشرح لنا عن الموضوع.
2: كل بيبي بيخلق مع CML محمي من أول يوم. ببساطة كل مولود جديد لأهل مأمنين مع CML تغطيته بتكون مجانية من يوم ما بيخلق لتاريخ تجديد عقد الأهل. هالفترة كتير مهمة والمهم تعشوها مرتاحين ومطمنين بالكم. للاستفسار comment baby CML. كل بيبي بيخلق مع CML محمي من أول يوم.
1: إذن كل بيبي بيخلق مع CML بيبقى محمي من أول يوم ولغاية التجديد، بيكون حساب CML بكل محبة. وأهلا وسهلا بكل شاب وصبي جداد. لتعرفوا أكثر تواصلوا مع فريق CML 788-81-80. كومنت بيبي CML، قولوا لهم بدنا ننتمي لها البروغرام. بون ويكند لألكن استاذ جوزيف عقيقي وفريق عمل CML الصندوق التعاضدي العلماني، كل الخير بيتمنوا لكم إياه عبر إذاعة جبل لبنان. 788-81-80 CML. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للرقم اللي ينتهي ب 811. حسام كيفك؟ الله يساعدنا. مراحل جديدة من القتال عم يستعد لها الجيش الإسرائيلي بالأيام المقبلة. صوتك عالي جبل لبنان. بول الزغندي، بتمنى عليك تتوجه للبلدية برسالة وابعث لي صورة عنا لحتى نحكي عن الموضوع، تكرم عينك. وصور لي حد بيتك الأمور اللي بحاجة لتزبط، تكرم عينك. رسالة خطية للبلدية وتمني بتشحيل الأشجار. صوتك عالي جبل لبنان. وبنطاق بلدية الشياح وتحديدا بمسرح البولفار، تياتر دو بولفار بالشياح التابع لبلدية الشياح، أكتينج وركشوب مع مايا سب علي، دورات في وحدة منهم مجانية لأولادكم وشباياكم وشبابكم من 13 ل17 سنة. رح تكون هالدورة ثلاثة المقبل 29 أيلول الساعة 6 بعد الظهر بالتياتر دو بولفار، جلسة تجريبية مجانية، ومن بعدها إذا بتحبوا تسجلوا أولادكم لحتى يتابعوا هالدروس مع ما ياسب علي. 70-274-274. تحية لبلدية الشياح القيمين على تياتر دو بولفار التابع لبلدية مدينة الشياح. أهلنا بالشياح عين الرماني، الله محييكم. رئيس بلدية الشياح إدمو غريوس وفريق العمل والمجلس البلدي، الله محييكم بخدمة وطنكم لبنان وخدمة الثقافة، ثقافة المسرح والعطاء بسبيل هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا. شو عم بيصير بوطننا لبنان؟ رح نستعرض احنا وياكم ما ورد في laptops.com.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه،
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: وما إلكن إلا إذاعة جبل لبنان لإعلاناتكن وتوصيل صوتكن العالي. لإعلاناتكن وسبونسرينج بجبل لبنان 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. أهلنا ببعلبك شعروا فجر اليوم بهزة أرضية 2.9، يعني 3 درجات على مقياس ريختر بمنطقة نحلي ببعلبك، شعر فيها عدد من المواطنين. الله يحمينا ويحميكم ويحمي وطننا لبنان من الهزات الأمنية والسياسية والجغرافية. إذن هزة أرضية ببلدة نحلي قضاء بعلبك. نحلي من كلمة نحلو بالسرياني، يعني الوادي، نحلو الوادي. انخفاض طفيف في أسعار النفط وتراجع سعر الذهب، وفي لابتوكس عناصر حزب الله العاطلون عن العمل تحولوا من مقاتلين إلى عصابات سرقة. يتخوف مصدر أمني من أن يعمد عناصر كانوا يتلقون دعم حزب الله وباتوا عاطلين عن العمل إلى تشكيل عصابات تنشط في السرقة والسطو المسلح، ولسيما أن عددا منهم خضع لتدريب عسكري. يرى هذا المصدر أن الحوادث الأمنية التي يشهدها طريق المطار ومناطق أخرى تشكل عينة من هذه الظاهرة. إذن الله يستر علينا. عناصر حزب إيران العاطلين عن العمل تحولوا من مقاتلين لعصابات سرقة. نحن رهاننا دايماً على دولتنا الأمنية الشرعية لحتى تكسر إيدين كل مين بيسرق أو بيعمل إشياء غير شرعية بوطننا لبنان. وحين يصبح الحطب أغلى من الحياة، خاص لابتوكس، كأنه لم يعد يكفي اللبنانيين ما أصابهم من حروب وانهيار مالي وأزمات وسلاح غير شرعي، حتى وصلوا إلى حد الاختناق بأزمة اقتصادية تخنق اللبنانيين. مقتل أب وابنه في صغرتة على خلفية إشكال حول الحطب يأتي كجرس إنذار لما يمكن أن يحدث عندما يلتقي الفقر بالخوف وغياب القانون. ويؤكد خبير اقتصادي لموقع laptox.com أن الحديث عن الانهيار الاقتصادي لم يعد مجرد أرقام عن الدولار والليرة اللبنانية والمصارف، لقد أصبح واقعاً يومياً يضغط على لقمة عيش اللبنانيين وعلى الدواء وعلى التدفئة وعلى قدرة العائلات على تأمين حاجاتها الأساسية. الله ينجينا. نعم. بلابتوكس أيضا خاص تقرير للزميل جيمي ديب بلابتوكس: من التحول الرقمي إلى تعزيز الحوكمة وتطوير الخدمات يدفع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي بمشاريع تحديث الإدارة العامة بهدف تبسيط معاملات المواطنين وبناء مؤسسات أكثر كفاءة. تحية للزميل جيمي ديب وزملائنا بلابتوكس.com. وبأسرار لابتوكس المولدات إلى توقف نهائي، علم موقع لابتوكس من مصادر سياسية مطلعة إلى أن الحكومة تحاول معالجة مشكلة المولدات الخاصة وفواتيرها المرتفعة، وأشارت هذه المصادر إلى أن الحل يكمن في اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام لبحث الحلول في هذا الملف. وحذرت المصادر من التوقف النهائي للمولدات الكهربائية إذا لم يتوصل المعنيون لأي حلول. الله يستر وطننا لبنان. عناوين كتيرة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. laptox.com المنصة الرقمية الحرة. إذن آخر خبر عن هزة أرضية بمنطقة نحلة بالبقاع 3 درجات على مقياس ريختر. انخفاض طفيف في أسعار النفط وتراجع أسعار الذهب. والمعلومات بلابتوكس عن عناصر حزب الله العاطلون عن العمل تحولوا من مقاتلين إلى عصابات سرقة. الجيش الإسرائيلي استكمل عملية تدمير البنية التحتية لحزب الله في منطقة الخط الأصفر. من الجنوب إلى الجرود، حرب على المخدرات والسلاح والتهريب. لا يقتصر التركيز الأمني الرسمي على الجنوب، إذ اتسعت المتابعة إلى الجريمة المنظمة والمخدرات والسلاح والتهريب داخل المناطق اللبنانية، خصوصاً في الجرود. هذه المعلومات من فريق laptops.com. فيكن زوروا الموقع على مدار السنة، مدار الساعة، مدار أيام الأسبوع. عجلة سير على الطرقات صباح اليوم، حركة مرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وأنطلياس نهر الموت وكواع عرية باتجاه الجمهور وصولا للفيضية، وأوتوستراد النقاش باتجاه الزلقة الكارانتينا، وأوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت. تحية لكل أهلنا العلقانين بعجلات السير. الجيش عنوان المرحلة، ولبنان يتمسك بالمظلة الدولية في الجنوب. بس هلأ خلص ما رح يجددوا للقوات الدولية بالجنوب، وخليهم ينبسطوا جماعة المماتعة الحوثيين الإيرانيين الفرس اللبنانيين. كانت القوات الدولية عم تعيش عشرات الضياع الجنوبية، ضياع تاني تدعوسهم وتقتلهم وتقوس عليهم، وضياع عم تستفيد منهم من خلال بيع كل المستلزمات للقوات الدولية بملايين الدولارات. هلا رح يفلوا وعيشوا يا جماعة المماتعة وحوثي لبنان. في لابتوكس أيضا فتح خط بيروت باريس، هل تتبعها الرياض ودبي؟ الله يبعث الخير لوطننا لبنان. سلام في نيويورك، تأمين مظلة دولية للمرحلة المقبلة خاص لابتوكس. أخبار لبنانية عربية دولية، بلديات، الأمن والقضاء، من صوتك عالي جبل لبنان ولابتوكس.com. عم نتابع ومنهني من كل قلبنا قوى الأمن الداخلي على الحملة اللي أقيمت بالبقاع، عصافير في الشباك. الله محييكم. مفرزة استقصاء البقاع بوحدة الدرك الإقليمي، أوسع حملة ميدانية منشوفها بفيديو عبر لابتوكس لضبط شباك الصيد غير القانونية بالبساتين بالسهل بالبقاع على أطراف الجبل، مكافحة إبادة الطيور باستخدام الشباك اللي تنصب كمصايد بتحصرها وتعيق مصادر هجرتها. بيموت عدد كبير منها، يباد أسراب كبيرة وبيبيعوكن إياهن للأسف بلبنان. مستر عصفور وكارني وغيره بصيروا يروجوا لعصفور التين إنه بيدهنوا، وهن فطايس يا لبنانية، هيدي فطايس عم بيبيعوكن إياها بالمطاعم والشركات اللي الله يكسر إيديهن، بيروجوا لآلاف الطيور قال بيدهنوا من دهنوا سقيلوا. الله لا يوفقكن. اللي عم يصطادوا الطيور وعم يقطعوا لها راسها هي وميتة بتكون فطيسة، عم يعملوا مجازر بالطبيعة. تسلم دياتهم قوى الأمن الداخلي عمليات دهم بجرود بلدة عرسال، وسهل اللبوي، راس بعلبك، جديدة الفاكهة، جبولة، مشاريع القاع، بلدة ماسا، الناصرية، ضبطوا 20,000 متر مربع من شباك الصيد المنصوبة بشكل غير قانوني. نعم، كل المواطنين اللي بيعرفوا انه في شباك بكل الضياع يبلغونا لإزاعة جبل لبنان ضمن إطار السرية 70-220-888، ونحن مننسق مع قوى الأمن الداخلي وبيتوجهوا بكل المناطق قوى الأمن لإزالة الشباك غير الشرعية. إذن بالفيديو عصافير في الشباك، وتسلم دياتكم قوى الأمن الداخلي. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلابتوكس.com وناشرة الموقع الزميلة كريستيان لجميل، بيقولوا لكم بون ويك اند عبر إذاعة جبل لبنان. لابتوكس.com المنصة الرقمية الحرة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل أيضا وأيضا، بوركي تيفاس، الفنانة جانيت. بوركي تيفاس عبر إذاعة جبل لبنان لليوم الجمعة على مشارف الويك أند. بون ويك أند، حضروا حالكم للشتي يوم الأحد ابتداء من الظهر.

0: Jeannette, Por qué te vas? جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الجمعة. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن من بولينا. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بضيعة الحلوة غزير، احتفالات عيد مار فرانسيس، اليوم الجمعة 25 أيلول الساعة 6 بعد الظهر، ندوة مع الخوري أنطوان الدويهي والسيدة جينا شديد والخوري شربل الخوري بعنوان لا تخف بدير مار فرانسيس لراهبات الصليب بغزير. هل أحد بعد بكرة من الساعة 9 على 1 الظهر يوم فرانسيسي لزيارة المرضى والمحزونين. على سيرة زيارة المرضى والمحزونين بدنا نحيي جمعية مار منصور ورئيس جمعية مار منصور وليد الزايق اللي عملوا حملة طبية الأحد ما قبل الماضي بالسيدة الحبشية بغزير، وحسب المعلومات اللي حصلنا عليها كل الأشخاص اللي كانوا ببيوتهم من رجال ونساء كبار بالعمر مش قادرين يتوجهوا لمكان الحملة الطبية توجهت الفرق من جمعية مار منصور لبيوتهم وأخذوا منهم فحوصات الدم وعطيوهم كل اللازم من الاستشارات الطبية والمساعدة الطبية. شكرا جمعية مار منصور ورئيس الجمعية وليد الزايق. إذن هالأحد يوم فرانسيسي لزيارة المرضى والمحزونين، والجمعة المقبل كمان الأسبوع المقبل خميس جمعة سبت أحد كمان في داديس وصلاة لراحة أنفس موتى الرعية الرهبنة الفرنسيسية العلمانية إخوة غزير دير مار فرانسيس لراهبات الصليب بغزير. هالراهبات راهبات الصليب اللي أسسهم ابن غزير ضيعة الحلوة الله يقدسه يعقوب الحداد الكبوشي، الله يبارككم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. الأب ميشيل عبود الكرملي، وبمناسبة عيد القديسة تيريزا الطفل يسوع يحتفل بقداديس إلهية في عدد من المناطق. بعد بكرة الأحد 27 أيلول بكنيسة مار نهرة بساحل علمة بكسروان الساعة 6 بعد الظهر. بونا ميشيل عبود التنين 28 أيلول 5:30 بعد الظهر بكنيسة مار ساركيس وباخوس بحرف مزيارة. والأربعة 30 أيلول 5:30 بعد الظهر ليلة العيد بدير كرمل والدة الإله بكفر مسحون بلاد جبيل للراهبات الكرمليات المحصنات. كمان قدس الأربعة المقبل للأب ميشيل عبود الكرملي. والخميس أول تشرين الأول 6 بعد الظهر قدس بكنيسة القديسة تيريز الطفل يسوع بالمنصورية المتن. بونا ميشيل عبود الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في لبنان، الرب يباركك ويبارك عملك الديني والإيماني. صوتك عالي جبل لبنان. بالعودة لزوق مصبح ومن فعاليات مهرجان سيدة الوردية بزوق مصبح، الخميس أول تشرين الأول 2026 7:30 المساء ساينس شو، الساعة 9 المساء روني شلهوب، والساعة 10 المساء الفنان توفيق تنوري. إذن الخميس أول تشرين الأول 2026. الدخول مجاني للجميع، أهلا وسهلا فيكم بمهرجان السيد الوردي بزوق مصبح برعاية بلدية زوق مصبح. رئيس البلدية إلي توفيق صابر، الله يعطيك العافية بخدمة زوق مصبح ووطنك لبنان. تحية أيضا لإيفنت مانيا. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق البيات اليوم وبكرة وبعد بكرة 25، 26 و27 أيلول بالمدرسة الكرميلية بالإبيات. تطلق جمعية ريف رسمياً الدورة الثامنة من لقاءات ريف، 3 أيام متواصلة من العروض لأفلام بيئية، فعاليات ثقافية، نقاشات تحت شعار الأرض وأهلها. الإبيات بتجمعنا لنحتفي بالفن والبيئة والمجتمع بأجواء لا تنسى. إذن اليوم وبكرة وبعد بكرة بالمدرسة الكرميلية بالإبيات. تحية للأباء الكرمليين، بونا ميشيل عبود الكرملي ابن الإبيات وابن الإنسانية من خلال الرهبنة الكرملية. تحية للمنسئة لهالنشاطات الزميلة نيكول كاماتو. بونجور نيكول كاماتو، وبون ويك إند لكم اليوم وبكرة وبعد بكرة 3 أيام ببلدة الإبيات الحبيبة بشمال لبنان عكار. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذا عدنا
2: تبرد تبرد
3: تبرد تعب تعبولي تعبولي تعب.
4: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد.

Joe Dassin, hommage à son père. Julien Dassin, hommage à son père Joe Dassin. أهلا وسهلا فيك بكازينو لبنان باحتفالية حلوة. جوليان داسان عن جد مين خلف ما مات. ونتابع سوا نحن وياكم صوتك عالي جبل لبنان لليوم الجمعة على مشارف الويكند. مهرجان ثلاثة أيام بدعوة من جمعية سيدات أرسون الخيرية هالبلدة الحلوة بجبل لبنان. أرسون معرض تمويني من قلب أرسون، منتجات بلدية وكل الأنواع المشغولات والأشياء الحلوة من قلب أرسون برعاية النائب السابق الأستاذ أيمن شقير. اليوم الجمعة الساعة 4 بعد الظهر الافتتاح، وبيستمر هالمعرض السبت والأحد والليلة الجمعة بقلب أرسون الضيعة الحلوة المتعايشة بجبل لبنان. الله محييكم أهلنا بأرسون وصمودكم بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان والصمود بوطننا لبنان من خلال موقع مهم جداً للصناعيين للتجار لأصحاب المصالح. عرفونا على مصالحكم من خلال موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com، موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلاناتكم ومنتجاتكم الشركات والمصانع والمنتجات اللبنانية. factoriesinlebanon.com الأول في لبنان من حيث الخدمات على السوشيال ميديا، مجموعة من الأشخاص بخدمتكم للتعريف عنكم، يعني أنا ومئات آلاف الأشخاص بيتعرفوا على منتجاتكم، منتوجاتكم، مصانعكم، كل الأشياء اللي بتحبوا تروجوا لها عبر موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com. لمزيد من التفاصيل فيكم تتصلوا بمدام جيهان عساف 78-940-117. مدام جيهان عساف وفريق العمل بfactoriesinlebanon.com بحيوكم وبيقولوا لكم بون ويك اند من اذاعه جبل لبنان 78-940-117، وبنتعرف عليكم وعلى مصانعكم ومنتجاتكم اللبنانيه بكل فخر. صوتك عالي جبل لبنان

0: خلينا نرجع نعرفكم ونسمعكم أنشودة طير السلام اللي أطلقت برعاية وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، إطلاق أغنية طير السلام، الكلمات للأستاذ أوريز غيب. تحية ليحيى الحسن وكل القيمين على هالعمل، الوزير الدكتور بول مرقص وصوتك العالي من جبل لبنان وطير السلام.
1: تحياتي أستاذ جوني الصديق، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير، وإن شاء الله كمان المستمعين يكونوا بأفضل حال اليوم.
0: إذن هالأغنية هيدي والأنشودة بيهديكن إياها المحامي الدكتور بول مرقص عبر إذاعتكن، إذاعة الوطن اللبناني والأرز اللبنانية جبل لبنان.

0: إذن هالأنشودة هيدي طير السلام أوريز غيب ويحيى الحسن والإطلاق من وزير الإعلام عبر منبره إذاعة جبل لبنان.
1: تحياتي أستاذ جوني الصديق، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير، وإن شاء الله كمان المستمعين يكونوا بأفضل حال اليوم.
0: نحن بأفضل حالي لما بيكون عندنا رجال دولي بوطننا لبنان مثل وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص. طير سلام لبناني، والله يحل السلام بوطننا لبنان. وطالما عم نحكي عن الأستاذ أوريز غيب وكلماته الحلوة لطير السلام اللي سمعناها، أيضا الأستاذ أوريز غيب كتب مقاله الأسبوعي في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 25 أيلول 2026 ميلادية. المقال بعنوان بفضل هذه المرأة اسمي أوري. أوريز غيب ولد بتسعة كانون الأول 1948 مثل ما كتب بهالمقال. كان اسمه جاهز أوري، وكبر وما عرف إنه ليش تسمى أوري. بعدين عرف إنه بس أمه حبت هالاسم، وحتى إنه سمت أخته أوريات وقتها ولدت. أوري وأوريات نتيجة محبة أمه لهالاسم. هذا هو فضل هذه المرأة على اسمي، وهي هذه خيوط من قصتي مع أبو شبكي، أن أحمل اسمي بفضل امرأة نادت به ابنها أوري، وأن تكون هذه المرأة هي ليلى حبيبة الشاعر الأقرب إلى قلبي وسيرتي ومسيرتي. سيز أوريز غيب، الله يرحم ولدتك واللي ربوك على محبة وطنك لبنان. إذن فيكن تشتروا صحيفة النهار، صفحة كتابنا. بالصفحة ذاتها كمان كتبت روزانا بومنصف مقال بعنوان الجولة الثامنة، هل على لبنان أن يضغط في اتجاهنا؟ إذن شراءكم صحيفة النهار والصحف اللبنانية بتخلينا نشجع الصحف المكتوبة واستمرار صدورها وصمودها بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بكنيسة الروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة، افتتاح دورة جديدة لتعليم الموسيقى الكنسية المستوى الأول، والدروس بتبدأ يوم الجمعة 2 تشرين الأول الساعة 7 المساء. للمزيد من التواصل وتسجيل أولادكم بغزير كفر حباب والأماكن المجاورة، أهلا وسهلا فيكم بكنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير. الخورية أناستازيا بتتواصلوا معه وبتسجلوا أولادكم 70-203-353 70-203-353. المجد لله الخورية أناستازيا. بونا أرسانيوس أبو هنود والأب جورج مخول كهنة رعية الصعود الإلهي بكفر حباب غزير، الله محييكن ومحيي أهلي بغزير وكل المؤمنين اللي بيصلوا يومياً بهالكنيسة المقدسة لأجل وطننا لبنان ولأجل الإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
8: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن على مشارف الويك اند. بكرة السبت 26 أيلول من 2 بعد الظهر لـ8 المساء تعوا شاركونا بيوم ترفيهي مجاني بملعب بلدية فرن الشباك، تحوية النهر، نهار مليان حماس وضحك ونشاط. لولادكم من عمر 7 لـ14 سنة أهلا وسهلا فيكن. رح أعطيكن رقم تليفون القائد ران معتوق لحتى تحجزوا وجود أولادكن. إذن بكرة السبت من 2 بعد الظهر لـ8 المساء جمعية كشافة الإغاثة اللبنانية فوج مار نهرة تحوي تتفرن الشبك. قعدة حلوة حول النار، محطات أكل وألعاب هوائية. اتصلوا بالقائد ران معتوق 76-511-546. أهلا وسهلا فيكن بفرن الشباك، عين الرمانة تحويطة النهر بالملعب البلدي. بلدية فرن الشباك، الرئيس رزق الله سمعان وأعضاء المجلس البلدي، شرطة بلدية فرن الشباك، المفوض جهاد اللفي والشباب والصبايا مكلفين أكيد بحماية هالإيفنت مع القوى الأمنية الشرعية. الله يعطيهم ألف عافية. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هيدي ثقافتنا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. هيدا بلشوا بين تايوان والصين التلطيش على بعضهم. الله يستر. تايوان تعتبر أن الصين هي المسؤولة عن تقويض السلام والاستقرار في المنطقة. يعني الله يستر بعد هالقمة بين ترامب والرئيس الصيني أنه يعمل له مفاجأة لترامب ويهاجم ويحتل تايوان. هيدي كمان مقدمة من مقدمات الحرب العالمية الثالثة اللي عم بيحذروا منها من أوروبا. وسمعنا قبل شوي تقرير قناة الجزيرة عن التحضيرات للحرب بكل الدول الأوروبية. واشنطن تقول للبنان توقفوا عن طلب التمديد لليونيفيل، إنه خلص يأسوا بقى. رحلات من مطار روني معوض بالإلاعات. شهر تشرين الثاني المقبل سيكون موعد انطلاق الرحلات من مطار الليعات بعكار. فريق العمل بكامله جاهز، التحضيرات عم تستكمل. رح يكون في رحلات لثلاث وجهات، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية واسطنبول ومدينة مرسين في تركيا. ورح يستقطبوا شركات طيران جديدة. في شركة طيران مصرية جديدة تقدمت بطلب وحصلت على حق الهبوط بمطار الإليعات. وكمان الاتصالات مستمرة مع شركة سايبروس إيرويز لاعتماد نظام الكود شيرينج، يعني المسافرين بيسافروا من مطار ليعات لأبرس ومن أبرس ل 19 مدينة أوروبية بأسعار مخفضة. مطار ليعات رح يقلع، برافو، هيدا وطننا اللبناني اللي بدنا إياه، إنماء بكل المناطق بعكار، وبدنا إنماء بالبع، وإن شاء الله مطار رياء يتحول جزء منه ويضل مطار عسكري، والجزء الثاني يتحول لمطار مدني كمان يوفر على أهلنا الانتقال لمطار بيروت. هيك بتخف عجقة السير، مثل ما هلأ الأشخاص اللي بدهم يبلشوا يسافروا بدل ما ينزلوا يعملوا عجقة وضغوطات على طرقات جونية باتجاه بيروت والمطار، بيصيروا بيروحوا على الليعات حد بيوتهم. من طرابلس للليعات ما بدها شي كتير. إذن كمان الميدل إيست رح تشتغل أكيد من مطار الليعات، ولكن نرجع من ناشد رئيس مجلس إدارة الميدل إيست الأستاذ محمد الحوت، خفضوا أسعار التيكتات للبنانيين بشكل خاص. خليكم عم بيعوا بأسعار اللي بدكم إياها للأجانب، ولكن اللبناني لما يبرز تذكرته وهويته وباسبوره اللبناني مش لازم يدفع 3 مرات أكتر من غير شركات. في لبنان فايلز خاص كتب علاء الخوري: التسوية تتعثر والجبهة تنتظر ساعة الصفر. ميرج الزيني كتبت: لبنان وخطر الاستنزاف في الوقت الضائع. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز كريستينا شطح ومقال بعنوان حليمة قعقور تفتح السؤال: من يخطف الحلم اللبناني؟ وحدث في مثل هذا اليوم بلبنان فايلز، تتذكروا حزب الله يعني حزب عملاء إيران يضيء صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وصفي الدين وإشكالهم مع الجيش اللبناني. نعم، نتابع مع لبنان فايلز أبرز الفيديوهات. مقابلة مع محمود أبو حمدان أجرتها الزميلة سارية الجراح، بودكاست حكينات لبنان فايلز. محمود أبو حمدان يقول: ميشيل عون بريء وهذا هو المسؤول عن تفجير المرفأ. ولميشيل قال: أخطأ حزب الله حين أتى بك رئيسا. كيف من ميلة تغزل فيه واعتبره بريء، ومن ميلة تاني يعتبر أنه حزب الله غلط لما جابه رئيس للجمهورية. المقاومة تتحضر للأعظم وسترون. إذن محمود أبو حمدان وحديث بودكاست حكينات لبنان فايلز.

المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية ليلا في منطقة نحلي بعلبك، درجة 2.9 على مقياس ريختر. الموظفة إلى التحقيق. علم ليبانون فايلز أن موظفة في وزارة خدماتية مسؤولة عن ملف حساس ستمثل أمام القضاء بعد استدعائها على خلفية تقارير عن ملف تحوم حوله شبهات وتم التداول به عبر الإعلام. يلا بس نعرف اسم هالموظفة دغري منبلغكن عنه، لأنه في كتير موظفين عسكريين ومدنيين ووزاريين ونيابيين وإداريين ضربهم الفساد ومكشوفين، وكلهم عم نسميهم لما يتم الادعاء عليهم لأنه كشفناهم. في ليبانون فايلز محمد رعد الوجه الآخر. تشير معطيات ليبانون فايلز إلى أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد يتولى دورا محوريا في إدارة القرار السياسي داخل حزب الله، فيما ينظر إلى نائب العام إلى نائب الأمين العام باعتباره المرجعية الأبرز الممسكة بالملفات التي تتصل مباشرة بالقرار التنظيمي والسياسي والواجهة الأساسية التي يطل فيها الحزب. نعم كلهم وجوه لعملة وحدة. حركة مريبة من حلب إلى لبنان. بحسب ليبانون فايلز تتداول أوساط متابعة احتمال تجدد حركة نزوح من سوريا وتحديدا من حلب باتجاه لبنان في ظل الغليان المعيشي وارتفاع الأسعار وأزمة المحروقات والقلق من توافر المواد الأساسية، وفي حال حصول هذه الهجرة ولو بأعداد محدودة ستضيف هذه الحركة عبئا جديدا على لبنان المنهك أصلا من الأزمات والحروب. حركة نزوح من حلب باتجاه لبنان. إليكم سر المحروقات. تؤكد مصادر رسمية همسا، يعني هيك همس، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية هو لبناني بامتياز، وأن ارتفاع سعر الخام لا ينعكس بهذه السرعة على الأسعار في لبنان، بل أن السلطات راكمت الضرائب بحيث أضحى ثلث سعر صفيحة البنزين أو المازوت بمثابة ضرائب وضرائب على الضرائب، وذلك بحسب ليبانون فايلز. سر المحروقات، ضرائب وضرائب على الضرائب. وفي ليبانون فايلز أيضاً وزير الزراعة الدكتور نزار هاني جال في البقاع في عدد من المشاريع الزراعية التي تجمع بين تطوير الإنتاج واعتماد التقنيات الحديثة وتحسين الخدمات ما بعد الحصاد بعد الحصاد. التقى مزارعي العنب ومصدري العنب وبحث معهم سبل تطوير القطاع وتوسيع أسواق العنب. الله يعطيك العافية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وخدماتك لوطنك لبنان من خلال دعم العنب ودعم التفاح وتصديره إلى الدول العربية والعالمية. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم، أنتوا فيكم تزوروا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع ليبانون فايلز. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع ليبانون فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. وردنا لمكتب التحرير والمتابعة بإذاعة جبل لبنان وجبل لبنان أبليكيشن عن ارتفاع اليوم بسعر البنزين، ولكن انخفاض سعر المازوت 11000 ليرة ارتفاع بسعر البنزين وانخفاض 52000 ليرة بسعر المازوت واستقرار بسعر الغاز. الله يبعث الخير لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان ونتابع

ونحن وياكم من بعد أغنية من الزمن الجميل، ميشيل فوغان، Une belle histoire. صوتكم العالي جبل لبنان. Bon week-end سلف.

0: ميشيل فيغان من زمن السبعينيات الجميل، اون بال استوار، ونتابع سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويكاند. صوتك عالي جبل لبنان. النائب للبروفيسور فريد البستاني لبى دعوة سعادة السفير الصيني في لبنان لمناسبة الذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان. تمنى النائب فريد البستاني دوام النجاح والتقدم والازدهار لجمهورية الصين الشعبية واستمرار وتطوير العلاقات مع لبنان، على كل الأصعدة. وأيضا لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية عقدت جلستها الأسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، بحثت واقع مهنة الوساطة والتمثيل بمجال الضمان بحضور ممثلين عن هالقطاع، ورح يتم الاستكمال للاستماع لمختلف الأراء الأسبوع المقبل. أوضح البستاني أن اللجنة أوصت بعقد ورشة عمل لبحث القانون الناظم للقطاع وتحديد حاجته إلى تعديلات أو قانون جديد، وأكد أن الهدف مش إصدار قوانين جديدة لمجرد إصدارها، بل تحسين القوانين القائمة بما يخدم المواطنين والقطاع. بملف التضخم وارتفاع الأسعار، أكد البستاني أن هناك إجراءات محلية يمكن اتخاذها إلى جانب العوامل العالمية، معلناً متابعة الملف مع وزير الاقتصاد والتجارة. وشدد على ضرورة إقرار قانون حماية المستهلك سريعاً مع اعتماد غرامات رادعة، ولا سيما في ملف المولدات الكهربائية والسوبر ماركت والمحروقات. فيما يتعلق بأسعار المحروقات، دعا البستاني وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة إلى تخفيف الضرائب والرسوم على صفيحة البنزين، وقال اليوم المواطن لم يعد يحتمل، وأكد أنه خفض كلفة المحروقات البنزين والمازوت ضرورية للحد من الأعباء المعيشية وحماية القدرة الشرائية. النائب البروفيسور فريد البستاني، الله محييك ومحيي وطنيتك بخدمة وطنك لبنان. شوف بيجمعنا ولبنان بيجمعنا. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع ناجي، رصد لنا مخالفات.
1: صباح الخير، كيفك؟ سؤال يطرح نفسه، يعني نحن نتمنى التوفيق لكل المناطق، بس كيف ظهر البيدر بفنشوفه لشكليته واوتوسترات جوني جبال، غير انه لغيوا التوسعة، خنادق راحوا رقعوا ترقيع وبهدل اكتر من هيك، ومحل زيحوا ومحل ما زيحوا وتعتير، اي هو حيوي اكتر؟ شكراً.
0: كله حيوي، ولبنان هو لبنان بكل مناطقه، كلنا بنستعمل طريق البقاع وكلنا بنستعمل طريق جبال جوني وخلدي الجنوب. يعني ناجي مش معيار، انه عم بيقوموا بكل المناطق بتصليح الجوار وتزفيت وتحسين، في كان تحسينات على اوتوستراد الشمال. يلا ان شاء الله يخلصنا من الحوثيين اللبنانيين اللي عم يدمروا وطننا لبنان، الضالين نخلص منهم، وعنا مشاريع كتير نعملها نحن وياكم وهالعهد الجديد اللي الله يحمي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان. الأسبوع المقبل مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم الدولي للحق في الوصول إلى المعلومات. وزارة الإعلام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد داعيين بإذاعة جبل لبنان لحضور وتغطية مؤتمر صحافي منعقد باليوم الدولي للحق في الوصول للمعلومات. يشارك بهالمؤتمر معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم. التنين 28 أيلول 11 قبل الظهر بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيروت فيردان شارع مدام كوري بناية حطب. الحق بالوصول إلى المعلومات وأهميته ودوره بتعزيز الشفافية والنزهة. إذن تحية لوزارة الإعلام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونحن وياكم إيد بإيد. هذا جوهر عملنا ببرنامج صوتك عالي جبل لبنان، مكافحة الفساد والتعاون مع القاضي كلود كرم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص لخلاص وطننا لبنان من الفساد والفاسدين. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. لليوم الجمعة 25 أيلول بعنوان انهيار على انهيار. عشية الإضراب العام الأربعاء المقبل، اليوم إضراب موظفي الإدارة العامة التي هي أساسا في شبه حال إضراب منذ سنوات. فنحن أساسا لم نعد نعرف متى تعمل هذه الإدارة ومتى تضرب وكم يوما يأتي الموظف إلى الإدارة وكم يوما يعطل وما هي ساعات عمله وما هي ساعات عطلته. نفهم أن الإضراب المعلن اليوم هو احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة وبدل النقل الذي لم يعد يكفي للوصول إلى العمل وصار يستنفد من أساس الراتب. ولكن أليست هذه حال كل الناس وكل الموظفين حتى في القطاع الخاص الذين يواجهون المشاكل نفسها والتحديات نفسها؟ لماذا في كل مرة يتم ابتزاز الناس والمواطنين بالإضرابات التي لن تغير الكثير في مسار أداء الحكومة والسلطة السياسية تجاه القطاع العام؟ فالمطالب التي تتحدث عنها رابطة موظفي القطاع العام صحيح أنها محقة، ولكنها خارجة عن قدرة الخزينة على تحمل تبعاتها، خصوصا في بلد يعيش الانهيار النقدي حتى الساعة وتزداد فيه النفقات ولاسيما بسبب الحرب، وتتراجع فيه الواردات بالتأكيد بسبب الحرب. عرفتوها؟ الحرب اللي عاملين حوثيي لبنان عملاء إيران، ويضاف إليها تراجع حركة التصدير والعجز الكبير في الميزان التجاري، فضلا عن ضغوط صندوق النقد الدولي على الحكومة لعدم تكبير العجز والحفاظ على صفر عجز، وهذا طبعا وهمي بسبب عدم إدراج الكثير من النفقات داخل الموازنة. نعم، الأسوأ أن في كتاب رابطة موظفي القطاع العام المطالبة بسلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم وبما يعيد للأجر قيمته ويؤمن استقرارا فعليا للموظف. حلو، عظيم، رائع. هل نسي من كتب هذا البيان أننا ندفع لغاية اليوم كلفة وتبعات إقرار سلسلة مماثلة للرتب والرواتب قبل سنوات وما أحدثته من أضرار على صعيد الاقتصاد والليرة؟ تنهي إلهام سعيد فريحة، والأسوأ أنها أقرت من دون تقويم أو إعادة تقييم وظيفي، لأنه في موظفين دولار مش لازم يقبضوا، دولار واحد أو قرش مقدوح. هل يريدون اليوم زيادة الانهيار على الانهيار ودفع الناس إلى الانتحار أكثر فأكثر من دون أن نسأل حتى ماذا يفعل هؤلاء الذين يعملون في الإدارة أساساً؟ انهيار على انهيار بقلم إلهام سعيد فريحة.

على موقع الانوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان أعصاب اللبناني مع الكهرباء حلقة ثالثة. اللبناني بيفتح الفاتورة وبيطلع فيها مرتين، بيقول معقول هيدا الرقم؟ بيسأل كل أهل البيت مين شغل كل شيء؟ الكل بيقول مش أنا، ببلش يفتش على اللمبات وبصير يطفي كل شيء مش ضروري، بعدين بيقعد بالعتم وبيقول هيك منوفر. بعد 5 دقايق بيشغل التلفزيون، ومن بعدها بيشغل المكيف وبيرجع بيقول الله يعيننا على الكهرباء. أعصاب اللبناني مع الكهرباء حلقة 3 صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. يسعد صباحك مدام إلهام سعيد فريحة. وهيدي هي بمسرحية الربيع السابع للأخوين رحباني في أغنية رونزا والمجموعة هي كبريتي. لما بتنقطع الكهرباء بيصرحوا كلهم إنه شو صار، بيقلها تفضلي، بيولع الداحة وبيقلها دوبون وبيفوتوا بالأغنية كبريتي.

من مسرحية الربيع السابع. الله يرحمك يا ملحم بركات ويطول عمرك يا رونزا. كبريتي كبريتي كنا نروح نقعد مع مارون خوري نساعدهم بهندسة الصوت للشباب، الله يعطيهم ألف عافية زملائنا بهندسة الصوت والإضاءة. هذا المسرح اللبناني الرحابني وكل المسرح اللبناني. رونزا الربيع السابع كبريتي ومقالة إلهام سعيد فريحة اللي أوحت لنا بها الأغنية أعصابه اللبناني مع الكهرباء، صيدوا اليوم على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شكرا لكل مستمع مراسل. جورج عواد يسعد لي صباحك يا جورج. يلا رح تلاقونا على السمايا. قبل ما تجي هيك هالعاصفة اللي بتستمر 48 ساعة والمنخفض الجوي اللي رح يوصل الأحد. الأسبوع الماضي نهار الجمعة توجهت للسمايا وكان موجود عدد كبير من الأحبة ومنهم أبو جورج يوسف عواد عميد السمايا. هيدا عميدنا وحبيب قلبنا كلنا، حبيب الجماهير أبو جورج. كان في كمان المهندس بول الحاج، يسعد صباحك باش مهندس بول الحاج، زوجته جين وكل الأصدقاء والمحبين. يلا لاقونا على السمايا الويكند. صوتك عالي جبل لبنان. بس بالسمايا في سنجري ما بقى في غيره، يعني آخر عنقود السنجرية، وهيدي شغلة مزعجة جدا. 700 شاليه ومئات الكابينات معتمدين على سنجري، أقل ما يقال فيه إنه ما قالوا جلادي يشتغل حتى ما نقول إشياء تانية. بندعي الإدارة الجديدة المؤقتة لمشروع السمايا إلى استقدام سنجري جديد يكون عندهم ضمير وأخلاق بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني الشركة اللبنانية اللي هي بتصرفكن بأكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. دفع فواتير أجيرو الفواتاتش، تشريش خطوط بالأسعار الرسمية، إضافة إلى دفع متوجبات لبلدية مدينة بيروت. كل الأمور العقارية فيكم تسألوا عنها، فيكم تعملوا داونلود ويش ماني آب، تطلعوا على كل الأمور. خدمات كتيرة بتقدمها ويش ماني، التحويل من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل عبر الشراكة مع ريا ماني ترانسفر، تاب تاب ساند وساند ويف، فيزا كارد وماستر كارد. تعاون عالمي مع ويش ماني بخدمة المواطنين اللبنانيين. ما في عندهم ويك اند، العديد من فروع ويش ماني اللي بيفتحوا 7 أيام بالأسبوع وبيضلوا يوميا 6 يور 7 لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكن. ويش ماني بخدمة الوطن بإشراف مصرف لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم هو اليوم العالمي للصيدلة، صيادلة لبنان، الدكاترة، كل عيد وانتم بخير، خاصة الدكاترة اللي عندهم ضمير، لأنه في دكاترة صيادلة بلا ضمير. هيدي بكل صراحة، يعني ما بدنا ننزع لكم العيد، بس إنه النقيب السابق للصيادلة فل، وكان يمكن التحقيقات بعد ما خلصت مع عشرات الصيادلة خاصة بالمتن وكسروان وجبيل، عم بيبيعوا أدوية مزورة ومهربة وعم بيأثروا على الصيادلة الأوادي من اللي عم يشتغلوا بعرق جبينهم. يا معلش بدنا نحكي الأمور مثل ما هي، ما فينا نسكت.
باليوم العالمي للصيادلة، صيادلة لبنان الأوادم الله يعطيكم ألف عافية، وصيادلة لبنان البلا أخلاق واللي مش محافظين على قسم الصيادلة بخدمة المواطنين، رح نسميكم بالاسم وقريبا جدا صيدلية وصيدلية، ما تقبلوا إلا هيك. صوتك عالي جبل لبنان. ومنتجات لبنانية على موايدنا منفتخر فيها، شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، من الجدود للولاد، محافظين على زيت الزيتون الأصلي بالوراثي، من عين جرفة حاص بيع على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون، زيت زيتون على ارتفاع 800-900 متر بعيد عن رطوبة البحر. زيت زيتون ويد التيم جودة وصفاوة مش مثل غيره. العنوان حاص بيع عين جرفة، ومنها إلى كل موايدنا بلبنان والعالم. شركة ويد التيم للإنتاج الزراعي، حسين دربية وفريق عمله بيتمنوا لكم بون ويك أند من إذاعة جبل لبنان. تواصلوا معهم وحصلوا على زيت الزيتون الأصلي من جبل حرمون. حسين دربية 03-180-641 03-180-641 زيت زيتون ويد التيم. صوتكن عالي من جبل لبنان. بريك ومنرجع لكم دقيقة، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيف هالحلقة نايب غياس يزبك.
3: صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بعكفرة، رعية بعكفرة وبيت القديس شربل ومغارة القديس شربل ببعكفرة قضاء بشري، داعينا للاحتفال بذبيحة إلهية علنية أبناء الرعية المقيمين والمغتربين وموتهم ببيت القديس شربل ببعكفرة اليوم الجمعة الساعة 6 بعد الظهر ببيت القديس شربل ببعكفرة شربل مخلوف. يا لبنانية ويا لبنانيات بلبنان وبكل أنحاء العالم، عم نتابع مع رجل الأعمال ابن بلدة بعكفرة مدير مشروع الهوليداي بيتش البحري بزوق مصبح سابة مخلوف عملية الترميم اللي صارت مكلفة عشرات ألوف الدولارات لبل مئات الألوف، ولكن بعد نحن بحاجة لبركة منكن يا لبنانية. سابة مخلوف واللجنة المشرفة على ترميم كنيسة السيدة ببعكفرة بينادوكن، ومار شربل بيناديكن، وكنيسة السيدة والسيدة أم يسوع بتناديكن ساعدونا على إتمام عملية الترميم اللي لازم تخلص بهالكنيسة اللي صار عمرها 100 وكم سنة. فيكن تتبرعوا عبر ويش موني من لبنان والعالم باسم سابا بركات. سابا بركات مكلف من قبل الكنيسة وبيوصلوا بكل أمانة فورا كل مبلغ من الدولار للألف دولار وأكتر الله يعطيكم، أو أقل لو دولار واحد. تبرعوا لكنيسة السيدة وترميمها وإتمام الترميم عبر ويش موني باسم سابا بركات 03-339-735 من خارج لبنان باسم سابا بركات عبر ويش موني 00961-3-339-735. نشكركم قد الدنيا والرب يبارككم، ومار شربل يبارككم ويبارك بيوتكم وعيالكم. ساعدوا بترميم كنيسته اللي هي موجودة فوق جرن عمادته. صوتك عالي جبل لبنان. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي أعلنوا ببيان أصدروه صباح اليوم إنه جهاز مكافحة التهريب ضبط كمية من السجائر الإلكترونية المهربة، معسل مهرب ومزور وسجائر مهربة، بالإضافة لتنبك عشمي، التنبك العشمي كمان المزور، نتيجة عملية دهم نفذوها بالضاحية الجنوبية لبيروت بالطريق الجديد ومنطقة الأوزاعي. هالمداهمات ضمن جهود متواصلة من جهاز مكافحة التهريب بالرجي والمحاضر اللي تم ضبطها بالمخالفين سطرت وينظر فيها القضاء المختص. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي شباب والصبايا المدربين بجهاز مكافحة التهريب الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. رئيس مجلس إدارات ومدير عام الرجي المهندس نصيف صقلاوي، يسعد أوقاتك ونعرف تماما أنه عندك ما في لا سبت ولا حد ولا عيد، أنت بخدمة مزارعي التبغ بوطننا لبنان والحفاظ على كرامتهم من خلال إدارة الرجي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
4: بونجور أخي جوني، يعني الدولة عم تطبق القانون بس علينا على المدنية، ما بتطبق القانون على العسكرية. هيدا الشخص يعني كان على الموتور وكذا واحد شايف يمشوا دركيين على الموتور لا خوزة وأنه مسجل، وأكثر من واحد يعني ما عملوا حق يصورهم صراحة.
3: نعم.
4: وشي في نمرة بلا تقسيط بس على المدنية شاغلين الدولة.
3: لا أبداً حسام، بعد في مخالفات من عسكريين وكتار، يعني المدنيين عم بيصيروا أحلى من العسكريين. بنفتخر فيهم للمدنيين اللي عم بيقوموا بوضع الكاسك على رأسهم، ولكن في عسكر كتير مش عم بيحط كاسك وعم بيخالفوا قرار وزير الداخلية العميد الحجار بأنه ممنوع على كل القطاعات العسكرية أنه ما يسجلوا دراجاتهم أو ما يحطوا كاسك على رأسهم، بيكونوا مخالفين للقانون. ونحن عم نقول لكل العسكريين تفضلوا لعند سبويلر سنتر بكورنيش النهر الأشرفية، جورج عين ملك بيقدم لكم برسمالة الكاسك على رأسكم يا عسكر، تفضلوا خدوها برسمالة، تفضلوا بس وحطوا كاسك على رأسكم يا عسكر لبنان من كل الأسلاك العسكرية. الكاسك برسمالة عند جورج عين ملك سبويلر سنتر الأشرفية النهر. صوتك عالي جبل لبنان. أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أصدرته أنه اعتباراً من تاريخ 23/9/2026 أعيد افتتاح مركز أمن عام الشهيد المؤهل علي عياش في النبطية، وبوشر العمل فيه بصورة اعتيادية بما يعيد تفعيل الخدمات في المنطقة ويسهل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في مدينة النبطية ومحيطها وبالتوازي. وأوضحت أنه حرصاً على تسهيل إنجاز المعاملات ومراعاة الظروف الأمنية وسلامة المواطنين، يستمر أيضاً واستثنائياً قبول معاملات المواطنين والمقيمين في مدينة النبطية ومحيطها لدى المراكز الإقليمية التابعة لدائرة أمن عام لبنان الجنوبي. تحية للمديرية العامة للأمن العام اللواء حسن شقير اللي موجود بأمريكا، ترجع لنا بالسلامة بالولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق تسليم المغتربين بأمريكا USA الجواز البيومتري، استبدال كل الجوازات بأمريكا، مش بالضرورة يجيبون السفارة على لبنان وياخدوا وقت ومصروف، صار فيهم اللبنانية يحصلوا على جواز سفر بيومتريك مباشرة من السفارة الأمريكية ومن القنصليات اللبنانية بأمريكا والسفارة اللبنانية بأمريكا. الأمن العام اللبناني بخدمة الشرعية وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم، السياسي اللبناني ديفيد عيسى كتب مقالا خطيرا بعنوان حذاري من غضب الناس اشهدوا أني بلغت. حذاري من غضب الناس، فالغضب الذي يولد من الفقر والعجز والمرض ليس غضبا عابرا، إنه غضب يتراكم بصمت مع كل فاتورة جديدة ومع كل باب مستشفى يفتح أمام مريض لا تعرف عائلته كيف ستدفع الكلفة، ومع كل أب يعجز عن تأمين أبسط حاجات أولاده. ما يحصل في لبنان اليوم لم يعد مجرد أزمة اقتصادية أو ضائقة معيشية يمكن تجاوزها بمزيد من الصبر، إلى آخر المقال المهم والخطير جدا بقلم ديفيد عيسى السياسي اللبناني بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الجمعة 25 أيلول. حذاري من غضب الناس اشهدوا أني بلغت. صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم، منبر الجمهورية الوزير السابق جوزيف الهاشم ومقال بعنوان وحش الغلاء وبطلة أفلام العراة. الوزير السابق جوزيف الهاشم منبر الجمهورية بالصفحة 3 من صحيفة الجمهورية. صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة، الزميل فادي عيد أجرى مقابلة مع الوزير السابق عباس الحلبي، وزير التربية السابق القاضي عباس الحلبي، قال الحكومة أمام قنبلة ضخمة موقوتة تتمثل بهيكلية القطاع العام. عباس الحلبي قال للديار السياسيون يعتبرون الصراع الطائفي تجارة رابحة. حديث الوزير السابق للتربية القاضي عباس الحلبي لصحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة. تحية لك وزير التربية السابق عباس الحلبي، تعاوننا كتير أكيد نحن وياك أثناء ولايتك الوزارية بخدمة وطنك لبنان. الله يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك، وبتضل بالبال كوزير عنده ضمير وقاضي عنده ضمير. عباس الحلبي. فيكن تشتروا صحيفة الديار من المكتبات اللبنانية لدعم استمرار صدور الصحف المكتوبة. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن، خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكن. مثل ما قلنا عنا ويك أند ابتداء من الأحد الظهر، رح يكون في أمطار غزيرة وبعض العواصف الرعدية ورياح تقارب 50-70 كيلومتر بالساعة. انتبهوا لحالكن وبون ويك أند رغم كل شيء، وإلى اللقاء التنين المقبل الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. خيكن جوني الصديق بحييكن وبحيي أرزة لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه،
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عراقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بقى.

0: كابوريتا.
1: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
0: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: جبل لبنان إذا عدنا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec Nostalgie.
4: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
5: افتتح رئيس جمهورية جوزيف عون قبل ظهر اليوم المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: التفاني في أسمى معانيه هو أن يبذل الإنسان ذاته من أجل الآخر من دون مقابل، وإن لبنان الذي نريده هو أن تكون فيه حياة الإنسان فوق كل اعتبار.
4: يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، حيث بحث مع نظيره المصري مصطفى مدبولي تطورات الجنوب وسبل تثبيت الاستقرار والتعافي، مؤكداً أهمية استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. كما عقد سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة لحشد الدعم الإنساني والتنموي للجنوب ودعم عودة الأهالي إلى بلداتهم.
5: وفي نيويورك أيضاً بحث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مع الأمينة العامة للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو الأوضاع في لبنان وسبل تعزيز التعاون، وأكد رجي مشاركة لبنان على مستوى رفيع في القمة الفرنكوفونية المرتقبة في كمبوديا، كما أودع باسم لبنان صك التصديق على اتفاقية حماية التنوع البيولوجي البحري ليصبح الدولة الطرف 101 فيها.
4: تتواصل الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، فيما تتوقع مصادر سياسية استمرار الوضع القائم في لبنان حتى آذار المقبل بانتظار انتهاء الاستحقاقات السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة. كما تتحدث معلومات عن مساع أمريكية لدعم انسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة وانتشار الجيش اللبناني فيها وسط ترقب للتطورات السياسية الإقليمية المقبلة.
5: وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمليات القتالية في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة بعد إعلانه استكمال تدمير البنية التحتية لحزب الله المحظور في منطقة الخط الأصفر.
4: ومن جهته أكد السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري متانة العلاقات اللبنانية السعودية، مشيراً إلى استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان منذ اتفاق الطائف وصولاً إلى قرار رفع تعليق الصادرات اللبنانية. كما شدد السفير السعودي خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي على دعم استعادة سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز التعاون بين البلدين.
5: أوقفت شعبة المعلومات 3 لبنانيين للاشتباه بتخطيطهم وسرقة خزنة من منزل في سمار جبيل، قدر ما بداخلها من مجوهرات وذهب وأموال بنحو 3 ملايين دولار، واعترف الموقوفون بالسرقة، فيما استعيد قسم من المسروقات وسلم إلى صاحبها.
4: وفي الصفحة الاقتصادية ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان 11,000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 52,000، واستقر سعر قارورة الغاز على 1,249,000 ليرة.
5: ودولياً أولم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكريماً لنظيره الصيني شي جين بينغ، وأكد ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أفضل حالاتها، لافتاً إلى عمق الروابط بين شعبين، فيما قال الرئيس الصيني: توصلنا إلى تفاهمات في قضايا عدة.
4: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: حزب الله يتسبب بالحرب والدمار ويطالب الدولة بالإعمار، للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
6: بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبك.

0: موريتا موريتا.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.
0: تا

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com من السبعة للعشرة الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين بالجيش واحترامهم للمؤسسة العسكرية يشكلان مصدر قوة لها، مشدداً على أن العسكريين هم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وأن تضحياتهم تشمل الدفاع عن الدولة حتى في أصعب الظروف.
0: يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، حيث بحث مع نظيره المصري مصطفى مدبولي تطورات الجنوب وسبل تثبيت الاستقرار والتعافي، مؤكداً أهمية استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. كما عقد سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة لحشد الدعم الإنساني والتنموي للجنوب ودعم عودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: تابع وزير المال ياسين جابر في اجتماع عمل موسع تطوير التحصيل والخزينة والرقمنة ومعالجة التراكمات في الوزارة، مشدداً على الانتقال من تشخيص المشكلات إلى معالجتها ضمن مهل واضحة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإدارة المالية.
0: تتواصل الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، فيما تتوقع مصادر سياسية استمرار الوضع القائم في لبنان حتى آذار المقبل، بانتظار انتهاء الاستحقاقات السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة. كما تتحدث معلومات عن مساع أمريكية لدعم انسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة وانتشار الجيش اللبناني فيها، وسط ترقب للتطورات السياسية الإقليمية المقبلة.
1: وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمليات القتالية في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة، بعد إعلانه استكمال تدمير البنية التحتية لحزب الله المحظور في منطقة الخط الأصفر.
0: دخل إضراب نحو 400 سجين في روميا يومه 13، مع ارتفاع الحالات الحرجة إلى 35 حالة بحسب المتحدث باسم السجناء، وأعلن عن نقل أحد المضربين إلى المستشفى، فيما ناشد السجناء المنظمات الحقوقية التدخل وسط استمرار الإضراب احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام.
1: أوقفت شعبة المعلومات 3 لبنانيين للاشتباه بتخطيطهم وسرقة خزنة من منزل في سمار جبيل، قدر ما بداخلها من مجوهرات وذهب وأموال بنحو 3 ملايين دولار، واعترف الموقوفون بالسرقة، فيما استعيد قسم من المسروقات وسلم إلى صاحبها.
0: وفي الصفحة الاقتصادية، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 11,000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 52,000، واستقر سعر قارورة الغاز على 1,249,000 ليرة.
1: علق مطار النجف في العراق جميع الرحلات الجوية من إيران وإليها، على خلفية الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية باستخدام المطارات في مختلف دول العالم.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله يتسبب بالحرب والدمار ويطالب الدولة بالإعمار. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عار،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة وضيفها الحلقة نايب غياس يزبيك.

0: توزيع جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين بالجيش واحترامهم للمؤسسة العسكرية يشكلان مصدر قوة لها، مشدداً على أن العسكريين هم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وأن تضحياتهم تشمل الدفاع عن الدولة حتى في أصعب الظروف.
0: يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك، حيث بحث مع نظيره المصري مصطفى مدبولي تطورات الجنوب وسبل تثبيت الاستقرار والتعافي، مؤكداً أهمية استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. كما عقد سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة لحشد الدعم الإنساني والتنموي للجنوب ودعم عودة الأهالي إلى بلداتهم.
1: تابع وزير المال ياسين جابر في اجتماع عمل موسع تطوير التحصيل والخزينة والرقمنة ومعالجة التراكمات في الوزارة، مشدداً على الانتقال من تشخيص المشكلات إلى معالجتها ضمن مهل واضحة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإدارة المالية.
0: تتواصل الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، فيما تتوقع مصادر سياسية استمرار الوضع القائم في لبنان حتى آذار المقبل، بانتظار انتهاء الاستحقاقات السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة. كما تتحدث معلومات عن مساع أمريكية لدعم انسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة وانتشار الجيش اللبناني فيها، وسط ترقب للتطورات السياسية الإقليمية المقبلة.
1: وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمليات القتالية في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة، بعد إعلانه استكمال تدمير البنية التحتية لحزب الله المحظور في منطقة الخط الأصفر.
0: دخل إضراب نحو 400 سجين في روميا يومه 13، مع ارتفاع الحالات الحرجة إلى 35 حالة بحسب المتحدث باسم السجناء، وأعلن عن نقل أحد المضربين إلى المستشفى، فيما ناشد السجناء المنظمات الحقوقية التدخل وسط استمرار الإضراب احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام.
1: أوقفت شعبة المعلومات 3 لبنانيين للاشتباه بتخطيطهم وسرقة خزنة من منزل في سمار جبيل، قدر ما بداخلها من مجوهرات وذهب وأموال بنحو 3 ملايين دولار، واعترف الموقوفون بالسرقة، فيما استعيد قسم من المسروقات وسلم إلى صاحبها.
0: وفي الصفحة الاقتصادية، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان 11,000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 52,000، واستقر سعر قارورة الغاز على 1,249,000 ليرة.
1: علق مطار النجف في العراق جميع الرحلات الجوية من إيران وإليها، على خلفية الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية باستخدام المطارات في مختلف دول العالم.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، حزب الله يتسبب بالحرب والدمار ويطالب الدولة بالإعمار. للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. 7 وزراء قد يكونون على لائحة التغيير بحسب ما يتداول، فيما السؤال الأكبر ليس من يبقى ومن يرحل، بل هل المشكلة بالأسماء أم في السياسات؟ وهل تستطيع حكومة نالت الثقة قبل أيام أن تستعيد ثقة الشارع بتبديل بعض وزراء؟ بين حكومة تبحث عن تصحيح أدائها وشارع يطالب بنتائج وملفات سيادية لا تحتمل التأجيل، إلى أين يتجه لبنان؟ كل هذه الأسئلة نطرحها اليوم على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا فيك.
3: من عزيز وكتير بحب نعمل لقاء
4: وانتو كمان.
3: أنا وياك أهلا وسهلا. خليني أبلش من هذا المطرح قبل ما أروح على الإعلام الإسرائيلي اللي عم بيقول هناك بلدة جنوبية في تحتها منشآت ضخمة، قبل ما أروح على زيارة الرئيس نواف سلام إلى نيويورك، وإنما هناك مشكلة بالحكومة اللبنانية عم ينحكى بتغيير وزراء منهم وزير الطاقة الصدي.
4: ليك بس يكون في
3: نعم.
4: بس يكون عندك ولد بالمدرسة من أولادك منه شاطر، بتحاولي تضغط عليه مشان، لأنه بتعرفي أنه عنده طاقات بس هو مهمل، ما بتغيري له مريوله، ما بتغيري له الأشياء الهندام تبعه، بتحاولي تغيري له بعقله وتفتشي له على مكامن القوة وهي موجودة عنده. هيدي صورة تنطبق بشكل كتير صارت واضح، ما رح أقول أكتر من واضح، على أداء الحكومة وعلى أداء العهد بشكل عام. مكامن القوة موجودة، عندما لا تستخدم أنت مكامن القوة وعندما لا تؤمن الحماية الضرورية للأداء الحكومي لكل وزارة بما هو مطلوب منا اليوم، ما فيك تجي تغير الوزير، مع أنه نحن لا نتمسك بوزارة ولا نتمسك بحقائب، وعندنا ثقافة الاستقالة عندما نحس أنه وجودنا بأي حكومة ما بقى له قيمة أو لا يعطي الأشياء المطلوبة منه. ولكن أنا بدي أقلب الصورة وضوي بشكل كتير أساسي ست باتريسيا على أنه مشكلتنا اليوم الأساسية التي يدير العهد ظهره إلى لحد هلأ، والحكومة كمان كإدارة سياسية للعبة الوطنية العامة للشأن العام وللأمن القومي، تكمن في مكان آخر. المكان الآخر رح لكيها من الآخر، طالما هناك سلاح لحزب الله في لبنان وطالما إيران تقرر سياستنا الوطنية وطالما لبنان عرضة للحروب المتكررة والحروب المستمرة كالحرب التي نعيش فيها اليوم من أكثر من 3 سنين لحد هلأ، ما نروح نفتش على الأشياء الجانبية ونغير له مريوله لوزير الطاقة أو نحكي مع وزير الاقتصاد.
3: بس العالم بدها تعيش.
4: العالم بدها تعيش.
3: ما في يقول أنا ما في أعمل إصلاح.
4: أنا بضم صوتي. أنا بضم صوتي
3: لصوتي.
4: لذلك أنا عم.
3: بدنا نعيش.
4: أنا عم بأشر على مكمن الداء.
3: كلنا عارفينه.
4: طالما عارفينه ليه بدنا نقول؟
3: بس لكن بيوقف الإصلاح. وقف الإصلاح، وقف الفساد. هلا أنت عم تتهم الحكومة بالعجز، اتهمتها بالعجز هذه الحكومة؟
4: لا، ما اتهمتها بالعجز، اتهمتها بأنه التعايش مع العجز. الفكرة هي أنه اليوم يجب أن تصدق الحكومة نفسها أنها هي الفريق الأقوى وهي الفريق الشرعي وهي التي تحظى بدعم الشعب اللبناني كاملاً وتحظى به رعاية دولية وبرعاية عربية شقيقة. والكل عم بيقولوا لهم رحتوا عملتوا بيانات من أجمل البيانات، ولكن يجب أن ننتقل من الريتوريك، من الكلام البليغ ومن المحتويات الوطنية إلى تنفيذ هذه القرارات على الأرض، وإلا أنتم ذاهبون إلى خسارة.
3: لم ينفذ البيان الوزاري،
4: لم ينفذ
3: على ورق.
4: هو لا يزال حتى الساعة حبر على ورق.
3: نعم.
4: هناك وزارات وهناك وزراء من أعلى وأرفع الاختصاصات، وأنا بقول اليوم إذا أردت أن تشكل حكومة ما بعد سلاح حزب الله، من الصعب يمكن نلاقي وزراء من مختلف التلاوين اللي رح يجوا على حقائب جديدة أحسن من الوزراء الموجودين. ولكن اليوم المشكلة بأنه نحن نطلب من الوزارات ما لا قدرة لها على القيام به، طالما هناك اللا استقرار، وطالما هناك الحرب، وطالما هناك من يدعو ويستدعي الخراب والدمار بلبنان. الشباب اخدين وقتهم على التخريب، فصلوا عن الواقع، ما بقى في شفقة على أنفسهم، ما بقى في شفقة على عرسانهم بيباركولهم بالشهادة، إن شاء الله مش يجيك ولد بيباركولهم بالشهادة، طالما بيعتبروا أنه علي الطاهر اليوم هي منا شيء، هي موقع نيجليجابل ما له قيمة، عنا تلال كتير رح نجيب إسرائيل عليها، يعني عنا مدن كتير رح نستدعي الموت عليها، عندما ينبري بنص دين المجلس أحد النواب المنتخبين ويقول له قدام العالم كله وخلي الكل يعرف سلاح المقاومة باق باق باق، معناتها أنا هذا السرطان باق باق باق، ولا وليس بالأسبرين يمكن مداواة الأمراض المستعصية، وخاصة الأمراض الأخلاقية المستعصية والأمراض الوطنية المستعصية ومرض التبعية للخارج من دون أي شفقة على الداخل اللبناني. ست باتريسيا، نحن هون حضرتك فتحت محل حطيت عليه مليون دولار ديكور وعامل عزمة سيدات المجتمع يجوا لعندك على الافتتاح، وعندك 10 عم بيتخانقوا ببعضهم وأوصوا على بعضهم قدام الباب المدخل، وثلاثة أربعة كلاب فلتانين. بتلومي الناس اللي ما اجوا؟ بتلومي انت بدك تغيري الإضاءة بالقلب المحل يمكن ما عجبت العالم، ولا بدك انت تشيل الأسباب الأساسية التي تحول دون الاستثمار والسياحة والاستقرار في البلد؟ والله إذا حدا عنده
3: بس احنا مش منطق نعمل آخر شي
4: عم نعمل نحن بوزارات اللي نحن متوليينا عم نعمل أرضية هائلة لتستوعب فيما بعد التبديل والتغيير. من كان بوزارة الصناعة رحنا اليوم على تقديم المعاملات بالأونلاين، بوزارة الشؤون المهجرين والذكاء الاصطناعي عم بيربط لبنان الوزير شحادة بكل مكامن النهضة التي تقوم عليها الشعوب اليوم. وبفتح هلالان وبقول هذه الذكاء الاصطناعي اليوم والتعاطي مع التكنولوجيا المتطورة هي من اختصاص اللبنانيين ومن شباب لبنان وجامعات لبنان عم بتخرجهم، معناتها نحن إذا أمننا بيئة مستقرة بلحظة نحن قادرين ننتقل من حالة التعسر إلى حالة النهوض. اليوم عنا الوزير صدي اللي عم بيقوصوا عليه كلهم ورح عم بيستوردوا نار من جهنم عليه، عم بيعمل بذات الوقت بكل الهدوء تحت النار تحت النار عم بيشتغل اليوم من شان يأمن الأرضية الإدارية والاستثمارية اللازمة ليكون لبنان والوزارة جاهزة لتقبل وتلقف عملية التطوير والنهوض في هذا القطاع. كل نحن أشغالنا هيك عم بتصير اليوم، محاربة الفساد بأن يكون الوزير مش فاسد، محاربة الفساد أنه يقطع دابر الفساد بوزارته، محاربة الفساد اليوم أني أنا انتقل إلى الحكومات الإلكترونية اللي نحن مقدمين فيها مشاريع.
3: خسرتوا بتولي هذه الوزارة، خسرت القوات اللبنانية
4: أبداً. تعرف ليش؟
3: يا ريت ما أخذناها.
4: رح أقول لك شو هيدا السؤال اللي يسأل لنايب قوات لبنانية مقاتل سابق. نحن قتلنا عن كل اللي كانوا عم بيقاتلوا لبنان وما سألنا عن نفسنا ولا عن أجسادنا.
3: ونحن كهربا حيث لا يجرؤ.
4: ونحن بأيلول، نحن بأيلول عم نحتفل بآلاف الشهداء، قوافل لا سألت هي شو بدها، ولا سألت عن طموحات شخصية، ولا سألت عن مصلحة خاصة، وذهبت إلى بكل جرأة وبصدور عارية وبإمكانات صغيرة لمواجهة كل المخاطر التي تعرض لبنان. بالنسبة لإلي أنا اليوم إذا أنا لم أتنكب لمواجهة هذه الوزارة التي عيسى فيها فسادا فترة 15 سنة 20 سنة مين بده يروح يتوليها ومين بده يمشي. نحن إذا كان تمنى إطلاق النار علينا بالشخصي، نحن صدورنا عريضة وكتفنا عريضة ومستعدين نتحمل، والناس ما بتصدق الكلام الرخيص اللي بينقال هون وهون وهون وعلى بعض التافهين بالسوشيال ميديا.
3: بيقول نائب جبران باسيل بملف الكهرباء بمقابلة على الجديد ليخبوا جريمتهم، بات وزير الطاقة يضرب من قلب البيت، وهذا هو التنصل من المسؤولية. فالقوات هي من لا تخليه للوزير أنه يوضع فريق ومدير مكتب، بل يريدون مشروع المولدات الكبيرة. هيدا الكلام
4: إذا بتسمحي لي ما جاوب على هيدا الإنسان، بس لأنه آخر حدا له حق شايفه لو عم ينتقد بوزارة الخارجية بعد بسمح له بقى. ولا لا كمان لا، لأنه هو مرق بالخارجية وعملها وزارة خارجية حزب الله وسوريا. لو عم يحكي بأي قطاع تاني أنا مستعد، ولكن يحكي بوزارة الطاقة اللي حمل فيها البلد 24 مليار دولار لبواخر الفساد اللي اجت لهون، إلا إدخال أسوأ أنواع البشر إلى هذه الوزارة، إذا إلى حكمها عبر المستشارين، حتى وزراء اللي إجوا كانوا مستشارينه وكان يحكمها هو بالريموت كنترول من وراء الكواليس. نحن وقت جيت على وزارة الطاقة ما كان في شيء بيخبر أنه هي وزارة الطاقة غير الأنساني برا، الأرمل اللي معلق عليها برا. معلش الناس بتعرفه، ما كان عم بيعطينا كهرباء، كان عم ياخد أرخ أغلى الأسعار، وكان فوقها وكلهم عم بيدفع المكلف اللبناني مليار ومئتين مليار وثلاثمية مليون دولار بالسنة دعم لقطاع فاسد.
3: طب هلأ حسب عنده خطة وزير الطاقة، لأنه بنتابع ملفات تانية، في خطة للكهرباء واضحة؟
4: في خطة شي... واضحة يعني 100%.
3: أوكي، المشكلة وين؟ المشكلة إنه ما عم بيعطوا مصاري لوزير صحيح. الطاقة يلي هي الحكومة ما عم بتقر مصاري،
4: لكن في شيء في شيء له علاقة بالسياسات العامة اللي له علاقة بصورة لبنان بشكل عام، مش بس بوزارة الطاقة. إنه طالما هناك سلاح ما حدا مستعد يجي تحت النار يعمل استثمار. وإذا وقفت النار اليوم حتى من دون على أسس ثابتة تؤمن استقرار مستدام إلى ما لا نهاية، اليوم ما في دولة أجنبية مستعدة تيجي تحطهم. اللبناني اللي ابن لبنان واللي بده يعمل استثمار بلبنان اليوم حتى مستعد يتغاضى عن كل ما سرق من أمواله بالبنوك، منه مستعد يجي إذا بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر سينبت من تحت التراب حدا من جماعة حزب إيران بلبنان يرجعوا يستدعوا الحرب وخربوا كل ما بني. اثنين، في عملية ألينيومان، في عملية تراصف إذا بدك وتماهي بالحد الأدنى مع ما يطلبه صندوق النقد، لا الحكومة أمنته ولا مجلس النواب قدر يبني عليه.
3: طب هيدي مثلا هيدي بدها سلاح حزب الله؟
4: لا، ما نحن ليش عم نقول له تفضلوا اشتغلوا هون؟ عندك قصة الفجوة المالية، بعدها قصة الفجوة المالية صراع طويل عريض اليوم.
3: لكن ما حق جبران باسيل يطرح الثقة بالحكومة، هو الوحيد اللي هلا
4: حق يطرح الثقة بالحكومة
3: لأنه في شغل ما،
4: ولكن
3: شغل.
4: اليوم بالظرف الحالي اللي ترك لنا إياه من بعد ما غطى حزب الله فترة 20 سنة هو وسلموا كل مفاصل الدولة وقرار السياسي وقرار الحرب والسلم وعطاه كل شرعية الوجود للتغول على الدولة واحتلالها، أكيد اليوم أنا ما بقدر غير هذه النقطة واعتبر انه هذه هي القطعة غير الشغالة بهذه الآلة تبع الدولة واتغاضى عن سلاح حزب الله وعن التخريب اللي عم بيعمله بلبنان. لذلك نحن بدنا ننتقل بحركة متكاملة، لا سلاح الا سلاح الدولة، المؤسسات ترجع الى انتظامها، محاربة الفساد، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، إجراء انتخابات تغير بالحياة السياسية من خلال تغيير الحياة بالمجلس النيابي. ساعتها منبلش، وهو كلهم منهم شغلات مستحيلة ولا شغلات غير قابلة للتحقق أو التحقيق، ولكن يجب علينا نحن من بعد تقريبا سنة وثمانة أشهر سنة وتسعة أشهر من العهد الجديد أن ننتقل نحن إلى هذه القرارات اللي لا الأمريكاني بيعمل لك إياها ولا الإسرائيلي بيعملها ولا مطلوب منهم أنه تحققيهم على الأرض، من كان من بيان اللي طلع بخمسة وبسبعة آب قرارات الحكومة وصولا إلى قرارات 2 أدار، يجب أن تبدأ التنفيذ على الأرض. وهذا اللي عم بيسمعه اليوم رئيس الحكومة بنيويورك وهيدا اللي عم بيسمعوه اليوم بعملية تسليح الجيش اللبناني المؤتمر بباريس، سمعوا زيت الكلام، حتى الفرنسي المتردد اللي كان يسير بتلون شوي مع حزب الله وشوي مع مدري مين، عم بيقوله بجهارا نهارا للدولة اللبنانية، إذا بدكم تسلحوا الجيش اللبناني يجب تسلم سلاح حزب الله.
3: صحيح.
4: هيدا هي خريطة الطريق.
3: نعم.
4: لإعادة بناء الدولة، وفيما بعد إذا بدك يتم أسقاطها على كافة الوزراء وعلى الإنماء والإزدهار بالبلد.
3: كمان جبران بسير ولأنهي هذا الملف بدي روح على السياسة، كمان إذا بدك انتقد الحزب وحمله مسؤولية وقال مسؤوليته أكبر من مسؤولية الدولة واتهمه بالعجز، كمان إذا بدك رد على الشيخ نعيم قاسم وقال له أي انتصار وأنتم مكحكحين مهجرين مفلسين أو شيء، شو معناتها مكحكحين؟ بعدين هذه المواقف اللي عم بيبيعها جبران بسير اليوم عم بتوجه فيها لمين؟ لأمريكا، للمجتمع الدولي، إنه ليكو أنا عم ضد الحزب وعم بنتقده للداخل، شو؟
4: صراحة ما يعني اليوم ما بقدر أنا أكون عم فسر شو هو بيقول، لأنه عنده تفسير مختلف.
3: نعم.
4: بكل يوم وبكل موقف لنفس لنفس المعطى.
3: نعم.
4: أول شيء ضايع، هو مش عارف حاله مين بده يرضي، لأنه عنده حالة انتخابية بحاجة دايما أنه يكون الحالة الشيعية الشعبية والثنائي رافضينه فيها والله بيقشط التكتل تبعه، وعنده الحالة المسيحية اللي بتخسره بالمنطق اللي هو عم بيحكي فيه، لذلك في عندك إذا بدك نوع من التخبيص.
3: نعم.
4: المتمادي بتعاطيه بالشأن العام وبتحليله وكلامه. يعني اليوم هلأ عم بيلوم حزب الله بال2023 بالوقت اللي اتفق هو حزب الله على إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وهو في واشنطن، وقت اللي بنطوا بساحة الشهداء وبسانترفيل بالوسط التجاري وخربوا وسكروا المؤسسات كلها، وقت اللي غطيهم بحرب ال2006، وقت اللي غطاهم بسبع أيار، وصولا إلى تغطيته لقلهم في ما عرض لبنان لأذى عميق مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، وقف مع النظام السوري ضد شعبه، وقف مع حزب الله والمشروع الإيراني في مواجهة الدول العربية، رفض التعليق وكان وزيرا للخارجية، وأخذ أي موقف داعم للدول العربية عندما تعرضت الأرامكو للقصف، يعني أخذ مواقف هائلة غطى فيها حزب الله، غطى فيها حزب الله ودعمه ووقف حده وغطاه، وكل ما نعاني منه من تخريب واجهناه نحن بثورة اللي قامت بال2019 بانهيار الليرة اللبنانية ولم يقل كلمة واحدة، مرة واحدة كان مزروك نتف صغيرة بيطلع بيقول انه حزب الله لم يساعدنا في عملية بناء الدولة، بس بالنسبة لسلاحه شغلة كتير عظيمة. هي تقول انه تجرأ بوقتها قبل بال2017-18
3: مراجعة ولا عم
4: هلأ عم بيجي يقوص شمال ويمين.
3: أيه.
4: ومعتبر انه الناس ما عندها ذاكرة وانه اللبنانيين غير مطلعين. وانه اي خبرية اللي بيوعى هو الصبح بخبرها الناس رح تصدقها. وهي واضحة المعالم اليوم، انتقاده لحزب الله هو غير جدي.
3: نعم.
4: وانطباق وهو اكثر حدا يلام على عدم انتقاده لحزب الله عندما كان في تحالف وياه بالسلطة. فمشان هيك أنا ما بعتبر أنه يعني جدي، ولا بعتبر أنه حدا معبره، حتى المخرجات تبع جلسة اللي أخذت فيها حكومة الثقة.
3: نعم.
4: للمرة الثالثة، وبسببه أخذت المرة الثالثة، انكشف هو أنه
3: جاي المعارضة، يعني بينوا في
4: حتى قاموا المعارضين، قاموا مجموعة كبيرة من المعارضين قالوا له نحن معارضين نتمنك رئيسنا. يعني ما عمل كلام ولا بنقد التقني لعمل الوزارات كان صحيح، ولا باستخدامه للأرام كان صحيح، ولا باعتدائه على ذاكرة الناس، محاولة قطعه عن أنه هو كان حليف حزب الله ولا يزال بالكامن تحت الطاولة حليف لحزب الله. هلا بيقول لك نحن زعلانين شوي نحن وحزب الله، بس انه في تماهي نحن وحركة عمل. يعني هو ملتصق بهذه
3: الحالة. تميز كمان بموضوع اتفاق الإطار، قال نحن كمان نتميز مع الدولة بموضوع اتفاق الإطار. بس شو يعني مكحكحين؟ فسر، لأنه أنا ما فهمت.
4: مكحكح هو الرجل الهرم أو الإمرأة الهرمة التي بلغت مرحلة متقدمة من السن، ولكن المكحكح بالدارج يعمل عليها إسقاط للإثبات بأنه هذا الرجل أو هذه المرأة صاحب التجربة بسبب سن الطويل أو بسبب العمر الطويل اللي عاشته.
3: هو أصدق كحيانين
4: بارك أصدق الكحيان
3: إيه يعني شيعة كحيانين
4: إنه تعبانين طفرانين.
3: بتروح أنا وياك شوي لتوضيح بعض مواقف رئيس الجمهورية بعد ما حكينا أستاذ غياس عن رأي عن الحكومة، خصوصي بالمواقف يلي صدرت مؤخراً عن مستشاره الأستاذ جان عزيز، إنه إذا بدك وكأنه هناك نوع من التكويعة باتفاق الإطار، وكأنه ندمانين على هذا الاتفاق. هيك أنا فهمت المقال، أكيد شفته وطلعت عليه حضرتك.
4: ليك إذا بدي أقرأ ببداياته بتحس عم بيحاول يبس نوع من الغيرة على ضرورة تلقف هذه اللحظة الإقليمية والدولية التي تساعد لبنان على تحقيق سيادته. هي إذا أنا بدي أحكي قراءة صحفية سياسية، ولكن بالحجة اللي أوردها وطورها على كامل المقال لا تستقيم أبداً. وأنا هون أطلب من رئيس الجمهورية تصحيح هذا الواقع إذا كان هو غير موافق، لأنه هذا الالتباس لا ينسحب على أستاذ جان عزيز وحده، ولكن كمان ينسحب وكأنه هذه هي سياسة العهد طبعا. خصوصاً النشر بصحافة أجنبية وهذه الصورة خلقت نأزة وخلقت التباس كتير كبير يجب توضيحه ويجب تصحيحه. لا يمكن اليوم أنه نحن نعطي إذا بدك هيك تفسير كتير معتور لفكرة أنه عدم تسلم السلاح الآن بدنا نطلب من الإسرائيلي ينسحب بالأول وكأنه نحن منتصرين على الإسرائيلي وكأنه نحن عنا مونة على الإسرائيلي وكأنه بالمفاوضات نحن والإسرائيلي قادرين أنه نتقدم ولم نتقدم. لذلك اليوم أنا عم بقول الإسرائيلي إذا بتريد انسحب، وقال له حزب الله رح يصير عنده الحجة أنه يكون هو مقاومة ويرجع يقتلك مرة تانية.
3: كمان
4: بدي وقف هون، ما رح أكفي صراحة.
3: كمان وقت حكي عن الشيء أنه الموضوع ما أنه بس لح الحزب، يعني الحزب متجذر عقائدياً بالمجتمع الشيعي، وكأنه أنا ما عم ميز بين البيئة الشيعية وبين حزب الله، يعني أنا اختصرت كل البيئة إذا بدك بيه الحزب. هيدا كمان كانت مقاربة خطيرة بهذا المقال.
4: صحيح 100%.
3: طيب هيدا الموضوع إذا كان موقف، خليني نسلم جدل أنه هيدا موقف رئيس الجمهورية اليوم، وكأنه في مراجعة والناس انتقدوا اتفاق الإطار مثل ما انتقدوا جان عزيز اليوم. كان في انتقادات أنه أنتوا شرعتوا الوجود الإسرائيلي، بمعنى طالما في سلاح في وجود، في عالم انتقدت. هلأ عم نرجع يعني عم نعمل مراجعة لاتفاق الإطار ونندم يعني؟ وهذا الشيء ما بيعمل مشكل بين رئاسة الجمهورية والإدارة الأمريكية؟
4: نحن لم نتوقف يوما واليوم بهاي الحلقة ببداية تحكيت أنه إذا أردت أن أريد أزيل هذه الالتباسات علي أن هلأ بلش بتنفيذ القرارات الحكومية. التمادي في عدم تنفيذ القرارات الحكومية اللي اعتبرت حزب الله خارج على القانون، حزب غير شرعي وواجب أنه يسلموا سلاحه، تفسيره الوحيد هي لأنه أنا لا أؤمن أنه جيش اللبناني عاجز عن القيام بهذا الموضوع. وكأنه إيه يمكن أن تفسر أنه تظهير لي هذا التردد، إذا بدكم تقروا تفاصيله وليش روها بالمقالة تبع أستاذ جان عزيز.
3: أنا بس أقول الجيش اللبناني غير قادر، مش هروب من المسؤولية كمان. أنا بس أقول أنا الجيش اللبناني ما عنده القدرة ينفذ.
4: هيدي هي
3: هو هروب من المسؤولية.
4: هيدي سردية حزب الله بالأساس أنه الجيش اللبناني غير قادر،
3: والدولة متبنيتها اليوم
4: بعدم التصرف. أنا إذا بدك تسمع امبارح الرئيس نواف سلام بالقنصلية اللبنانية ملتقى اللبنانيين بنيويورك، حكي كلام السيادة عالي النبرة. أنا بدي صدق هيدا الكلام، ولكن بدي أعطيه، بدي أصرفه بمطرح. إذا ما تقرش هيدا الكلام وحاولنا نتعاطى مع الإسرائيلي ونتعاطى مع الأمريكاني ومع الدول البراغماتية الصناعية المتقدمة اللي صارت عم تحكي بالذكاء الاصطناعي، إذا بدي أحكيها أنا بزجليات لبنانية، ما بتنصرف بمطرح.
3: صح.
4: بتبلش بعد فترة، تنتهي فترة السماح اللي كانوا عطينا كيها، إنه خلينا نشوف الشباب بعدهم جايين على السلطة جديد، بعدهم عم بيتلمسوا طريقهم لإيجاد الحلول. خلص هيدي الفترة انتقلنا منها، خلصت بالنسبة لدول الراعية والمساعدة للبنان. وما ننسى إنه مبارح تلقى إشادة طويلة عريضة من الرئيس ترامب رئيس الجمهورية،
3: أنه عم بيعرف يدير الأزمة، بس
4: يا أنه عم بيقول له خزق اللي كتبه جون عزيز، يا أنه عم بيقول له أنا ما سمعت اللي قاله جون عزيز. وأنا أراهن على وطنيتك، وراهن على قدرتك ورجولتك على أنه تنتقل إلى التنفيذ، لأنه لن يخرج لبنان من الأتون اللي واقع فيه.
3: صح.
4: إذا لم يتنكب اللبنانيون والدولة اللبنانية والعهد إلى القيام بما يتوجب عليهم القيام به هن، في مطرح نعمل كل ما يجب إذا بدك من أصدقاء لبنان لوضعنا على أقرب مرحلة مقبلة من الخلاص.
3: نعم، بس الإسرائيلي
4: علينا هيدي آخر 20 و25 متر أنا بدي أقطعهم بقوتي.
3: بس الإسرائيلي ما نوقف. هلأ اليوم أنا عم بحكي أنا وياك في استهدافات كفر تبنيت، مكمل الإسرائيلي على كل حال، والبعض يقول أنه حكما واصل على جبل الريحان لما لهذه النقطة من أهمية استراتيجية بتوصل الجنوب بالبقاع، كمان هناك خطر كبير على النبطية. بهيدا المطرح يعني عم نسمع إذا بدك دبلوماسيا شو عم بيصير، عم نشوف نواف سلام رح بيشارك بالجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك، وعم نشوف الإسرائيلي عم بيكمل. كيف عم بتصير هيدي الأشياء؟ يعني دوليا نحن عم نتحرك وعم نكون موجودين، بس على الأرض الإسرائيلي مكمل. هل ترامب بعده سامح للإسرائيلي يكمل إلى أن نثبت نحن أن نحن قادرين؟
4: في عجقة وفي حركة وفي إنتاج. لازم نميز. لازم نميز نحن بين العجقة وكثرة الحركة وبين الإنتاج. الجامع المشترك بين هو كله إنه بيعملوا ضجة. أنا بدي أعمل ضجة تؤدي إلى نتيجة. الحركة كلها بركة. والانتقال اليوم إلى نيويورك إلى أروقة الأمم المتحدة يجب أن يكون منتج. بس أنا بعرف الرئيس نواف سلام رجل ذكي وخبير بأروقة الأمم المتحدة. ما بقى يقدر يقطع، رح يسمع زيت الكلام. حكينا برافو عليك دولة الرئيس، نحن من أيدك ومنشد على أيدك. أي متى السلاح؟
3: رايح على واشنطن على كل حال، يلتقى بروبيو كمان، رايح معه رئيس وزير الخارجية
4: يفترض
3: رح يرافقه هالمرة.
4: يفترض.
3: شو بتتوقع أنت من إذا بدك لقاءه بماركو روبيو لرئيس الحكومة؟ بتتقاطع زيارة مع زيارة إيمانويل ماكرون كمان رئيس الفرنسي لنيويورك يلي رح يرأس كمان جلسة بمجلس الأمن.
4: بقول لك أكتر شيء هلأ أنا بحس بنفسي وبتمنى هالرئيس سلام أنه يكون أخده بعين الاعتبار، أنه سقوط مسار إسلام أباد كان بإعاز من روبيو، كان بإصرار من روبيو. أعطاء لبنان الحيز التفاوض المباشر.
3: صحيح.
4: كان بدعم من روبيو. لذلك ما منقدر نروح عند روبيو بزيارة نحكي فيها لغة خشبية. لازم على الأقل أول شيء يسلم عليه ويقول له يشكره على هيدا الخطوة الكبيرة وعلى الإصرار رغم كل ما يصيب هالحالة التفاوض من برودة. أنه عمل أصر على أن يكون في لقاء قائم بين سفيرتنا وسفير إسرائيل هناك لإبقاء هذه النار مثل ما بيقولوا ولو على نار خفيفة، لإبقاء الطبخة اللبنانية موجودة على النار وللإثبات بأنه أمريكا لا تزال هي الراعية. ما بيقدر اليوم الرئيس نواف سلام يحكي كلام يصيب روبيو بالإحباط أو أي مسؤول أممي أو أي مسؤول دولي، والرئيس اليوم ماكرون اللي عم بياخد على عاتقه هو اليوم تسليح الجيش، هو ذاته اللي كان عم بيقنعنا من شان نشوف كيف بدنا ندور الزوايا مع حزب الله. وشوفيها هن كانوا عم بيقولوا انه اذا بقي سلاح حزب الله هلا وكفينا بمسارنا، اليوم عم بيقول لا. اثنين، عم بيسعى هون الشيء الاساسي انه اما التمديد لليونيفيل، اما تعديل مهمه اليونيفيل، واما الرعايه بشكل سريع لتشكيل قوه للمراقبه بجنوب لبنان الى طابع اممي.
3: بس واضح
4: لكي لا يسقط لبنان في الفراغ بمنطقة الجنوب اليوم، ما يكون في ولا أي رعاية.
3: حسب المؤشرات رايحين على فراغ لحد
4: حسب المؤشرات لم نرى بعد، لم نلمس اليوم أي تحرك ولا بمجلس الأمن ولا بالأمم المتحدة.
3: بلش لآخر السنة
4: بيكون
3: سحبوا كلهم.
4: إيه رايحين لآخر السنة بيكونوا سحبوا كلهم. لذلك اليوم نحن لازم ناخد كل هذه الأمور بعين الاعتبار. نحن عارفين وين الحلول، عارفين وين مكامن الداء. بقى صار لازم نتجرأ.
3: كمان في موضوع جدا خطير، يعني كمان الإعلام الإسرائيلي حكي عن بلدة جنوبية اللي هي صريفة فيها منشآت أهم من علي الطاهر. كمان في إذا بدك أحد إعلامي حزب الله حكي عن هذا الموضوع وكأنه أنا عم دلل الإسرائيلي عم بقول له روح أقصف صريفة. كمان حكي عن منشآت بمحيط قصر بعبدة. قدي خطر هيدا الموضوع؟ نحكى عن منشآت تحت السدود، نحكى عن منشآت بكسروان وبالمختارة. هيدا الموضوع وكأنه لبنان كله إذا بدك على حافة بركان. شو حقيقة هيدا الموضوع؟ معقول أنا دل الإسرائيلي على
4: أنت مش عم الدليل الإسرائيلي أساساً. الإسرائيلي اللي بيعرف وين كان سيد حسن نصر الله، وبيعرف وين الخامنئي وعائلته، وبيعرف هاشم صفي الدين وين كانوا،
3: عارف
4: هو عارف شو ما كان. مشكلتنا نحن بالدولة اللبنانية انه عم نحفظ عم نتبنى او عم نتراجع او عم نغطي بطريقة غير لا ارادية سردية حزب الله، وهيدا اللي عم بيخدم الاسرائيلي. كيف عم بيخدم الاسرائيلي؟ بيعرف انه في عندك انفاق بالكيلومترات بمئات الكيلومترات موجودة وموزعة على مساحة الاراضي اللبنانية، اكيد أكثرها كثافة بمنطقة جنوب، وبعدين تتوسع المنطقة إلى البقاع وكل المناطق اللي هن بيعتبروا أنه هي مناطق أو مشاريع معارك عسكرية محتملة. إسرائيلي بيعرفها، ولكن من كتر ما هي كبيرة، من كتر ما هي عميقة، والشغل طبعا اللي صار بعلي الطاهر مش ما هن اكتشفوه من جمعة، بس تقدر أنت تقاربي وتفوتي تعملي هذا العلاج الجراحي لهذه المنطقة، بدها طاقة عسكرية وبدك قدرات عسكرية لتقدر أنت توصلي لإلها وتفجريها بشكل أنه تصبح غير صالحة. طالما حزب الله عم بيغني سرديته السلاح باقٍ ونحن منتصرين، وعنا جبل الريحان وعنا جبل مدري شو اسمه وعنا مليتا وعنا مدري وين، متكأنه عم بحرقصه للإسرائيلي أنه فجرت وحدة بعد في مية. الإسرائيلي رح يقول له إيه نعم، المنطقة الصفراء رح تصير حدود لبنان المؤقتة،
3: صح،
4: ورح يصير لونها لون واحد، ورح يتفرغ الإسرائيلي إلى ما لا نهاية لتفجير أكبر قدر ممكن من هذه الأماكن اللي هي تحت الأرض. وعم بياخد بدربه اللي هو أخطر، يمكن تتركي أنت نفق تحت الأرض غير مفجر بس ما بقى في حدا يستخدمه. حدت هلأ بعدهم الحرب العالمية الثانية لليوم بأوروبا بيلاقوا مخزن أسلحة بأماكن اللي كانت تجري فيها المعارك، بس ما هيدي صارت معزولة. عرفتي كيف؟ ولكن وما أدراكي، والأخطر هو الترميد والقضاء على ما هو فوق الأرض من الحيوانات للأعشاب للأشجار المثمرة للينابيع المياه

0: هذا هو أمني إلى الخمسين سنة المقبلة. وكيف أمنوا الخمسين سنة المقبلة؟ لا سكان، لا بشر، لا حيوان، لا شجر، لا مياه في هذه المنطقة، لأنه كل عودة حضرية إلى المناطق التي كانت منا تطلق النار على إسرائيل أو تشكل خطر على شمال إسرائيل هي يجب يعني تشكل هذه العودة الحضرية مشروع عودة لحزب الله إليها، وهذا حزب الله الإسرائيلي لا يريده وسيمنع، طالما هو عنده القدرة على ذلك سيمنع هذه الحياة أي شكل من أشكال الحياة في هذه المنطقة. إسرائيلي مسؤول؟ إيه. الإسرائيلي مجرم؟ إيه. الإسرائيلي ما أدري شو اسمه، قد ما بدك مدان؟ إيه. جرائم ضد الإنسانية عراسي، بس وقت اللي بيجي بيضرب هو روضة أطفال أو مدرسة أو مستشفى وتحت منا في مخابئ للسلاح، بصير في شريكان بالجرم، من خبأ السلاح ومن قصف المدنيين. والجريمة الكبرى عندما يؤخذ بلد بكامله بشعبه بأطفاله بولاده رهائن ودروع بشرية من أجل معركة عبثية لا طائل منها ولن ينتصر فيها
1: أبدا. بدي روح على آخر سؤال معنا اليوم. الحرب الإقليمية تلوح بالأفق، إذا بدك من باب المندب لمضيق هرمز، استهدافات للدول العربية، للسعودية، كل ما يحصل. البعض يقول أنه الحرس السوي سيفعل، يرجع إذا بدك الأزرع بالمنطقة من حزب الله وصولاً للحوثة وصولاً لكل الأزرع بالمنطقة، وهذا الشيء ممكن يأثر على ترامب بانتخاباته النصفية، وحتى ممكن يأثر على الانتخابات الإسرائيلية. شو حقيقة هيدا إذا بدك التحليلات يلي عم نشوفها، وقدي في إمكانية لإعادة تفعيل هذه الأزرع اليوم لتكون عن جد عم تأذي؟
0: ليكي، هو تقلك يرجع إعادة تفعيل في مناطق عنده بعض قدرة،
1: في مناطق مثل الحوسة، مثل الحوسة يلي سيطر
0: الحوسيين إيه عم بيحاول يفعل فيها جزئيا، وعم بيعرض مكان هو معه ورقتين بإيده. الشغل على مضيق هرمز وتعطيله تأثير على المسارب هذا المجاري البحرية الدورية، وتارك هديك جوكر قال لك إذا أنا انضغطت هونيك ببلش هدد هون. إذا كنا عم نأثر على 40% من التجارة العالمية هيك مصير نأثر على 55 أو 60. عم بيحاول يفعلها، ولكن بالنسبة لحزب الله هاي الخبرية انتهت. بالنسبة للعراق في دولة قامت وقالت لهم لا، وأمهلت الحشب الشعبي وكل المجموعات اللي هي تأتمر بإيران ضبضبطة. هذا شو يعني؟ عندما تضيق جبهة القدرة الإيراني على الأذى على صعيد الإقليم بصير وضعه كتير محصور بباب المندب.
1: بس الحوسي عم بيأذي،
0: عم بيأذي الحوسي، ولكن سيتعرض الحوسي واليمني إلى أذى أكبر. لأنه رح أخبرك شغلة، في شيء في كر وفر غير ثابت اسمه عدم السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، أو بقاء إيران لا تزال تملك ما يكفي من الأسلحة مش لقلب وجه الحرب، ولكن لإزعاج الأمريكي إلى أكبر قدر ممكن. عرفتي؟ ولكن ثابت الأساسية أنه في مجاعة عم تدق الأبواب بإيران.
1: صحيح،
0: في وضع اقتصادي مهري
1: كتير صعب،
0: وبعد في شيء لازم يعمل له حساب الإيراني. وعم ندعي حزب الله يعمل له حساب أنه ترامب يمتلك كثير من المفاجآت، عم بيحاول يعملها ظواهر صوتية. كل يوم بيطلع ومنتهمه وبيتهموه بالإعلام أنه خرفان، وساعة بيحكي هيك وساعة بيحكي هيك، وخلصنا بقى وشو عم بتقول.
1: شو عم يعمل؟
0: ولكن أنا برأيي يحتفظ بقوة ضاربة قد يجبره العناد الإيراني الاستمرار بعملية الاستنزاف للأمريكي إلى استعماله والإسرائيلي كمان. لذلك اليوم ما أننا نحن اليوم بال 2023، نحن اليوم بال 2026، وكل ما اقتربنا اليوم من استحقاق الانتخابات الإسرائيلية قد نرى في لبنان ويلات، وعلى بين باب المندب ومضيق هرمز وهذه المنطقة يمكن أن نرى كمان ويلات.
1: تتوقع تصعيد؟ لأن الإيرانية متعنت، تتوقع تصعيد؟

0: ما في شيء اليوم بيمنع الأمريكي.
1: نعم.
0: بتسمعي بعض المحللين أو تقرأي بعض المحللين إنه عندهم نقص بالصواريخ وعندهم نقص بالمدري شو اسمه. أمريكا انتصرت على بالحرب العالمية الأولى باللوجستيات وبقدرتها على قلب الصناعة تبعها من صناعة سيارات وصناعة مواد تجميل وأدوية إلى تحويلها إلى مصانع للدبابات بسرعة هائلة، عندها مواد خام غير قابلة للعدل وهي بعيدة عن أي استهداف عسكري. هكذا انتصرت في الحرب العالمية الثانية من خلال قدرتها على صناعة ما حدا يقول لهم ما عنده صواريخ ذكية وما عنده صواريخ باتريوت وما عنده صواريخ ما أدري شو اسمه، هو إشياء بالآن إذا أنا بدي أقرأهم بعين واحد ضد الأمريكان بقدر شوف أنه ما عندهم صواريخ.
1: لا.
0: إذا بدي أقرأها أنا مثل مع الأمريكان بقول عندهم صواريخ ولكن مش كافية. بس إذا بدها توصل أمريكا لمرحلة الهزيمة وخسارة دورة كقوة عظمى إلى وهرتها من على يد نظام الملالي بإيران أو على يد الحوثي أو حزب الله أو أي حدا كان، أمريكا تتغير شكلها، تتغير صناعتها، ولها يد طولة يمكنها أن تدمر وتدمر عميقا وكثيرا وتؤذي جدا بهذا الموضوع. والإيراني اليوم عم بيلعب على حفافي الضوابط الديمقراطية مش الضعف العسكري. أن هناك ضوابط ديمقراطية في إسرائيل تحول دون، وفي ضوابط ديمقراطية في الولايات المتحدة تحول دون، وهناك مصلحة انتخابية لهذا الرجل لأنه هذا رجل ينتخب مثل ترامب أو نتنياهو أنه نقدر نلعب معهم بهذه الهوامش. ولكن لازم يخافوا كتير أنه اللي جاي وراء نتنياهو رح يكون أكثر صلافة وأكثر تشددا إذا أنا بدي أحكي على صعيد اللبناني. وكذلك الأمر أني عم بيعطوه وراء للاستمرار لترامب، لأنه مش ممكن العقل الأمريكي اليوم يقبل أنه أمريكا تهزم، ولا يمكن أنه الأمريكي اللي ذاق تجربة التراخي على عهد الرئيسين بايدن وأوباما يقبل أنه أمريكا ترجع هذه الدولة الهامشية في لعبة أممية فيها مصير دولة عظمى مثل الولايات المتحدة.
1: يعني بتشكرك نائب غياث يزبك على الحلقة الرائعة بالفعل، شكرا على كل المعلومات والمعطيات. أهلا وسهلا فيك، نورتنا بالسياسة.
0: أنت منورة.
1: أهلا وسهلا. بدي أشكركم مشاهدينا على المتابعة.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بقى.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز بآخر الأخبار
3: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن ثقة اللبنانيين بالجيش واحترامهم للمؤسسة العسكرية يشكلان مصدر قوة لها مشدداً على أن العسكريين هم عنوان الشرف والتضحية والوفاء وأن تضحياتهم تشمل الدفاع عن الدولة حتى في أصعب الظروف
2: يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في نيويورك حيث بحث مع نظيره المصري مصطفى مدبولي تطورات الجنوب وسبل تثبيت الاستقرار والتعافي مؤكداً أهمية استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية كما عقد سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة لحشد الدعم الإنساني والتنموي للجنوب ودعم عودة الأهالي إلى بلداتهم
3: تابع وزير المال ياسين جابر في اجتماع عمل موسع تطوير التحصيل والخزينة والرقمنة ومعالجة التراكمات في الوزارة مشدداً على الانتقال من تشخيص المشكلات إلى معالجتها ضمن مهل واضحة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإدارة المالية
2: تتواصل الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في الجنوب فيما تتوقع مصادر سياسية استمرار الوضع القائم في لبنان حتى آذار المقبل بانتظار انتهاء الاستحقاقات السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة كما تتحدث معلومات عن مساع أمريكية لدعم انسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة وانتشار الجيش اللبناني فيها وسط ترقب للتطورات السياسية الإقليمية المقبلة
3: وأفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمليات القتالية في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة بعد إعلانه استكمال تدمير البنية التحتية لحزب الله المحظور في منطقة الخط الأصفر
2: دخل إضراب نحو 400 سجين في روميا يومه 13 مع ارتفاع الحالات الحرجة إلى 35 حالة بحسب المتحدث باسم السجناء وأعلن عن نقل أحد المضربين إلى المستشفى فيما ناشد السجناء المنظمات الحقوقية التدخل وسط استمرار الإضراب احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام
3: أوقفت شعبة المعلومات 3 لبنانيين للاشتباه بتخطيطهم وسرقة خزنة من منزل في سمار جبيل قدر ما بداخلها من مجوهرات وذهب وأموال بنحو 3 ملايين دولار واعترف الموقوفون بالسرقة فيما استعيد قسم من المسروقات وسلم إلى صاحبها
2: وفي الصفحة الاقتصادية ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أكتان 11,000 ليرة فيما انخفض سعر المازوت 52,000 واستقر سعر قارورة الغاز على 1,249,000 ليرة
3: علق مطار النجف في العراق جميع الرحلات الجوية من إيران وإليها على خلفية الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية باستخدام المطارات في مختلف دول العالم
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان حزب الله يتسبب بالحرب والدمار ويطالب الدولة بالإعمار للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان إذاعة جبل لبنان الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي
4: Joe Dassin Story Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban
5: Tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec Nostalgie.

心。

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبوري تعبوري انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: نشرب اكثر تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: أول امرأة لبنانية بتحرز الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمواي تاي. كيف وصلت للقمة وشو قصة هالإنجاز؟ اللبنانية فاطمة حسن ضيفة برنامج عأرض الملعب لكشف كواليس اللقب العالمي التاريخي. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: عأرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. تحية رياضية لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان عأرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على إذاعة جبل لبنان. اليوم ضيفتنا صراحة لما أحرزت لقب بطولة العالم بلعبة المواي تاي كتير ترددت قبل ما استضيفها معي، لأنه الفكرة هيك شوي غريبة عند البعض، كانت أنه امرأة أو سيدة تحرز لقب بطولة العالم بالمواي تاي. الحكي اللي صار ممكن من بعض الأشخاص أو الحذر اللي كان أنه هيك ممكن شكلت عندهم استغراب أو صدمة بهيدي اللعبة، ولكن فاطمة حسن الصبية اللبنانية قدرت تكسر كل القواعد وتحقق الميدالية الذهبية ببطولة العالم للكبار بلعبة المواي تاي. فاطمة حسن أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: اسم الله عليك. يعني بطولة العالم اللبنانية عم تحرز بطولة العالم، يمكن لو بغير ألعاب كانت أخذت حقها أكثر، كان صار في استقبال وضجة ورنة، بس بتحسي حالك انظلمتي؟
2: ليك هلأ فينا نقول كمان أنه نحنا كان في استقبال، بس تأخر طيرتنا لبعض نص الليل 4 ساعات، يعني احنا كنا حنوصل 10:45،
1: نعم،
2: فوصلنا 1:30، فاللي كان موجود بس لازم كنا ناخد ضجة أكتر.
1: يلا خير، حنحكي بهالمواضيع كلها فاطمة حسن، ولكن خليني بلش أول شيء اليوم نعرف الناس مين هي فاطمة حسن بطلة العالم بالمواي تاي.
2: أنا فاطمة محمد حسن، من سكان البقاع بس عايشة ببيروت لفترة سنين، مهندسة كمان بس عالم الرياضة هو اخذ حياتي أكتر، صاحبة جيم اسمه فيرست سترايك كمان، وعمري 27 سنة، وعم بطمح انه انا كنت حلمي انه اخذ بطولة العالم بهاللعبة، وإلي سنين عم بطمح لهذا الشيء، وانا من اولتي من انا وصغير بحب الرياضة، يعني انا كنت قبل لعبة فوتبول،
1: حلو،
2: ضليتني هيك لكذا سنة، بعدين هيك صار عندي إصابة ما عاش كملت،
1: يعني غبتي عن الرياضة بعد،
2: ما عاش كملت، وكنت بلشت يعني مثل بقولوا رسمة نسي ترمينال هيك، وخلص يعني بدنا نركز على درسنا. من بعدها يعني كنت روح مع بابا على المكتب، يبي محامي كنت روح لحنده، فكان حده في نادي مارشال آرت، فروح معه، فانه ماشي ما ضلني هيك اذا انزل اتمرن، فلقيت شي بحبه انا اللي هو البوكسينج يعني بوقتها، ف تعرفت على لعبة المواي تاي، ما كنت بعرف شيء لعبة المواي تاي، فشرحوا لي، كنت انا بعرف بس الام ام اي والبوكسينج،
1: والام ام اي خطره كانت يعني وقتها بالعمر اللي انت فيه، يمكن كان بعد ما كتير واعيين شو هي الام ام اي، لانه مش اللي بقفص بيكونوا بقفص اثنيناتهم وبصير خبيط والدم وهالاشياء.
2: ليك انا بهاللعبه من انا وصغير فهمانتها، يعني انا كنت احضر منيح، وكنت عندي هذا الحب من انا وصغيره، بس كنت ببعلبك انا ما عندنا هذا مش موجود عنا البنت تتمرن هيك لعبة يعني، وما في كان يعني كنت تقول أنا حلمي بس أكبر بدي يصير كوتش بنت لدرب البنات، يعني قد ما كنت لاقي صعوبة إنه ما في بنت كوتش، فكلهم كانوا شباب، وهذا الشيء أنا بالبقاع فينا نقول صعب إنه كوتش يدرب بنت،
1: طبيعة المجتمع
2: مش ضابط، فما نسيت حلمي يعني، فضل براسي إنه أنا بس أكبر، إنه بس أكبر هما شو صرنا فوق 18 بدي فوت هذه اللعبة، فسبحان الله ديك الطريق أخذني لحاله.
1: نعم.
2: يعني بس ما كنت حاطة هدف براسي إنه أنا ألعب بطولات، كنت بلعبها لإلي، اتمرن يصير قوية لدافع عن حالي، خاصة إحنا بمجتمع شوي ذكوري أكتر وكله على البنات يعني على المرأة، فلا لازم نكون قوية وقت حالنا. بس إنه أنا برجع بقول لأن أنا تدربت لإلي.
1: صح. طيب اليوم لما أنت اخترت رياضة الـ MMA أو خليني أقول أكتر عمومية رياضة القتالية، رياضة قتالية، أهلاتك ما عرضوا، خصوصا والدك يعني ما عرض إنه اليوم ممكن هيدا الأمر يقلل من أنوثتك؟
2: لك لحظة شغلة، قبل ما أنا فوت على أي نادي ورياضة بابا كان هو أصلا مدربني، يعني بابا هو
1: بيك كمان،
2: بابا كان كاراتيه زمان،
1: حلو،
2: فبابا هو مقوي لي شخصيتي، يعني هو من أول وصغير بعرف دافع عن حالي وبعرف أضرب، يعني أنا كان بدي بس الأساس لأي لعبة بدي فوتها، فكنت احضر كتير مصارعه اصلا، و
1: اولي دبليو دبليو
2: كنت قاعد مع جد احضرهم، وكنت يعني دايما متابعة هذه القصة بس نعم. انه ما كنت تحط بالي فوت بطولات يعني بحبش كنت الدم هالقصص يعني بس بوقت رحت انا اول شيء كنت بس عملها فوتبول هنبلش هون كانوا عارضين فكرة انه انا العب فوتبول يعني بس بوقت نزل لي فيديو على الفيسبوك وتدرب وفنصلوا صفحات ف اجا كذا نادي حكوني وفت معهم يعني وقتها هون عارضت العائلة بس بابا ضلوا معي يعني انا بحب هالشيء ده كان ضمن احلامي انا وصغيره فيطلع معي وصلني على علي يتابع معي العب وكذا وبعدين بسط اصابتي وقفت هلا وقت رحت انا على عالم المارشال ارت كنت انا ما يفوت امام اي بس بوقتها كنت وقت تفوت انا كنت ممنوعه بلبنان
1: وقتها وزاره الرياضه منعتها
2: كانت ممنوعه فكان في لعب بديل اللي اسمه مواي تاي سالت شو يعني مواي تاي انا عمر بس عم مواي تاي ما عندي فكره عنها فشرحوا لي انه هي مثل هيك بس انه ما في ارض وكذا وكذا اما انا قلت لهم انه مو فيها بوكسينج
1: وقصص مو فيها خبيط
2: فيها قال ايه قلت لهم هم اتعلم انا انه بدي الاساس قال ايه انا فتت بوقتها فت جربت حبيت وانا دغري لقطت لانه انا عندي الاساس يعني انا بس بدي ستايل المواي تاي
1: عرفت يعني بس بدك تعرف شو نظام
2: التكنيكس يعني انه مش انه حيلا او هيك يعني خلص في قوانين لها فتعلمتهم وانا على فكره يعني دغري من اول نظر شافوني فيها لقوا فيني انه انا ممكن اكون بطل لي مستقبل فيها انا كنت رافضه هالفكره بالاول انه انا كيف ليه ما بدي يعني ما بحب هالقصص انه بدي شيء لإلي فصار كذا حدا وراي او انا يعني طلعت انه مش غلط حكيت بابا انا بابا يعني رفيق يعني بقول له كل شيء بيشاركني مثلا احلامي بيدعمني معي اسمهم هو موجود يعني قدام نظره عارف شو صح وشغلات انا عارف شو صح وشغلات
1: خصوصا انه هو مارس لعبة قتالية صح. يعني بيعرف شو بتفيد لشخصية الانسان بغض النظر اذا كان سيد ولا رجل
2: كمان. صح فقلت له لبابا لانه محمس وهيك قام قال لي انه اوكي اتقبل انا يعني انتبه من المحيط من المجتمع من القريب في كان مش كلهم طبعا بس انه كان في بالاول انه لا كيف هيك انه اول شيء فكره المجتمع
1: دائما لما يكون في فكره جديده عم تدخل على المجتمع حتى ما عم نحكي المجتمع الكبير يعني ممكن العائله يعني اليوم
2: حتى المحيط
1: بشوف مثلا ممكن يلاقي حدا من عائلته عم بسوق دراجه ناريه لاول مره حيستغرب حتشكل صدمه وهيدا نحن كبشر
2: شوف على الدراجه
1: الناريه كمان في دراجه
2: لا انا بحبها بحب موتوسيكل صراحه البطح يعني
1: اوكي
2: انا بحبه بس ما بيتقبل بعد الفكره حتى بابا يعني بابا من ناحيه انه خطره
1: وخصوصا بلبنان
2: من ناحيه الخطره من ناحيه انه مش ظابطه يا عرفتك بس انه انا بحبها بس انه حاططها براسي يوم ما حجيبها يعني ان شاء الله بس انه مو في داعي يعني مثل بيقولوا انه سوق بخطوره بس انه هذا شيء بحبه
1: ما هو اوقات الواحد بيكون هو يعني عامل كل الاشياء الامنه بس شخص تاني بيكون متهور
2: مزبوط.
1: وبصير لا سمح الله الله لا يقدر الحادث فاطمة اليوم والدك عم تقولي لي كان كاراتيه يلعب كاراتيه
2: ايه زمان مش بدك كان شاب
1: طب ليه ما كفيتي بالكاراتيه والكاراتيه خصوصا بحس اروق شوي من المواي تاي ما بدها صريحه ما بتحبيها
2: لا ما بحبها لك هي لعبه اكيد لعبه قتاليه وقويه بس انا ما بحبها انا بحب صراحه الاشياء اللي فيها حماس اكثر
1: بتحب الاشياء المأزيه اكثر الاسرع يمكن
2: يعني انا بحب احضر مثلا MMA مواي تاي كيك بوكسينج يعني بوكسينج ما بحب حدا كاراتيه تبع انا ما لعبه انا بشوفها قويه وفي لها جمهورها وكثير ناس بتحبها بس كل واحد حسب انا ما بحبش الكاراتيه
1: كل واحد صح طيب اليوم شو اللي تغيرت بشخصيتك لما مارست لعبه المواي تاي
2: ليك هلا انا كنت زمان استحي انا اوكي انتبه انا هلا شخصيته يعني قويه بس بستحي يعني في اماكن بتردد وقصص هيك بس هاللعبه غيرتني عرفت وصرت نروى ليش المستحى خليت اقوى اكثر بشخصيتي اثنين انا حدا ممن ينفعل يعني دغري فوت بعمل مشكله هلا بحسب قلبي الف حساب للمشكله فبقول ما في داعي
1: لانه ما بعرف اذا بس ضربتك قاتله بتصير يعني
2: فيها الى
1: تعبير مجازي بس انه اليوم
2: بحسب حسابها
1: صح، يعني اليوم انت بتعرفي وين في محلات ممكن تشل الشخص اذا ضربه او تاذي او تعويه،
2: يعتبر سلاح صار هلا.
1: صح
2: لك، بس
1: هو السلاح ذو حدين، يعني باوقات بحاجه الانسان يكون
2: بيضطر الواحد اوقات. مش غلط تبع، انا اذا حدا بايام العاديه ما يبين علي انه انا اصلا لا بضرب ولا خاصني باللعب الا اذا حدا بيعرفني. فانا برجع بقول انه هيدا الشيء لإلي، إذا شي نهار انا اضطريت استخدم ندافع عن حالي انا بقادر ادافع عن حالي. وكمان شيء من هوايتي بحبه، فانا بستخدم ضمن الرياضه، ضمن حلبه، ضمن الجيم، يعني ضمن نقطه معينه بس.
1: طيب فاطمه حسن، بدي اذكر انه فاطمه حسن بطله العالم بالمواي تاي، رح نحكي اكيد عن بطوله العالم اكثر، وانه انت حصلت على ميداليتين مش واحده، كمان حنحكي عنها. بس اليوم التدريب وبطوله العالم، ويمكن فينا نقول احتراف او شبه احتراف، انت مارستي بحاجه لوقت
2: يعني اكيد.
1: منا سهله اليوم انك، منا قصه واحد بيتدرب ساعه وخلص، يعني في الكيس اللي بتخبطي فيه، في يمكن الاشياء للياقه البدنيه خاصه، في اشياء للنفس، لانه اليوم نعرف انه ما في وقت لترتاحي بين الراوند والراوند. ما بعرف اذا وقت انا عليه عم بحكي غلط، بس انا حسب ما بتابع
2: ايه،
1: يعني ما في هول كل امور عوامل بحاجه لوقت تحضير وتدريبات وغيرها من الامور. كيف قدرتي وعم تقولي لي انت مهندسه، يعني كيف قدرتي اليوم تدرسي توصلي لبطلة العالم، وكمان يكون عندك الجيم لإلك واسم الله عليك؟
2: لك أول ما صرت جامعة انتبه هنكين بيقولوا لي إنه ليش بفوتي تربية بدنية مثلا، بتحب الرياضة. أنا بوقتها عن جد ما كنت حاطة إنه أنا أكمل بهذه الرياضة، إنه بس شيء إلي. فتعمت هندسة داخلية، بس أنا يعني شوف الهندسة بدها وقتها، يعني لا بدها وقتها، بس أنا صدقا بأيام الدراسة اللي إلي حاولت انه انا اقسم وقتي بس لحالي، يعني درسي هالساعتين اللي بتروح على الجيم جماعتي. ونحن كنا بوقت كورونا وبعد الثوره يعني هالوقت يعني كنا بالبيت،
1: يعني اجيتك بالبيت وبالبيت.
2: فانا استغليت الوضع وبلشت من وقتها قسمت وقتي وبلشت العب بطولات. تبع انا معي 6 مرات بطوله لبنان
1: بالمواي تاي،
2: معي بطوله آسيا بالكومبات سامبو، معي بطولة دولية مركز أول ذهبية كمان، ومعي بطولة الجامعات
1: إن شاء الله
2: عمل يعني. وأنا قبل ما أنا مشاركة بطولة عالم للجامعات، بس أنا هوا بحكي هون من 3-4 سنين. فأنا مختصر لك البطولات هو الأساسيات، بس أنا عاملة كتير بطولات محلية. فأنا بس صار عندي إصابة أنا وقفت، يعني أنا كتفي راح، كنت هوني عم بلش امام اي، فصار في حركه راح كتفي، وانا اصلا كنت واقع عليه، فصار عندي
1: زياده يعني
2: راح كتفي اللي بيقولوا، فصار بدي علاج طويل يعني. فوقفت ما عادش في تمرنت. هي من بعد ما جيت اخر مره بطوله العالم بجامعات، هون بلشت اعالجه. فالوقت اللي انا فيه كان عم يجيني فرص انه درب، وانا كنت ديجا عامله دورات يعني تدريب وهيك. رحت بلشت تدرب. فبهول السنين اللي أنا كنت قاعدة فيهم ما بتمرن، أكيد بعدين بس حد شو بش أجا أتمرن، 4 سنين بلشت أشتغل على أبطال أولاد ونشئين وصبايا، حتى في كم شاب أنا مشتغلة معهم كان يلعبوا بطولات. يعني بهول السنين اللي أنا كنت ما عم بستفيد فيهم لإلي
1: عم بتفيدي، وحتى أنت بينك وبين حالك أكيد بتكوني مبسوطة أنه اليوم لما يقولوا مين عم بدربكن فاطمة حسن،
2: صح،
1: مين اللي أسسكن، غيرها من هالأمور. طبعا بتقليلي عن إصابة صارت معك بكرة القدم قبل، وإصابة اللي صارت كتفك، وصلتي شي مرة لمرحلة فكرت أنه خلاص ما بقى بدي ألعب رياضة؟
2: ليك بتطلع وقت أنه أنا بنت، يعني أنا لو وصلت له انسى بطولة العالم، انه انا بقدر ادافع عن حالي، يعني انا بعرف حالي شو. هل هذا الشيء ممكن خلاص بيجي بقول انه لا فيني كمل، بس فيني ما العب. يعني انا عامله كثير انجازات بحياتي، يعني عن جد بقول انه هذا الشيء كثير كافي. فبتطلع بقول انه بس في حلم، والله انا حمود في حلم بدي اخده بطولة العالم كانت. يعني ما كان تبي خطر على بالي اوقات انه وقف خلص، ركز بس على عم بدربهم، ركز على الجيل الطالع. طلعت انه لا، مش حكين لاخذ بطوله العالم. انا كوتش منتخب للسيدات،
1: نعم.
2: فانا رحت لعنده لرئيس الاتحاد سامي بلاوي، قلت له ماستر أنا بدي ألعب، أنا بدي ألعب، يعني نحن كنا عم نأشرف على تمرينات المنتخب، قلت له أنا بدي ألعب بطولة عالم اللي هي كان جايب، فقلت له أنا بدي أحضر، وهذا الشيء كان حلم لإلي يعني. قال لي أوكي، ورحت تابعت معهم ورحت لعندهم على التيم، التيم شوغن، ودرت مع الاتحاد وبلشت جهز، وبلشت جهز مع كوتش بشير، وبلشت جهز مع كوتش عالية، هون عملت بلان لإلي كونديشنينج كوتش عالية، ورحت عند الدكتور دانيال، عملت بلان لإلي، قلت هاي البطولة يعني أنا مش إنه بتدربت وخلص، لا لا، وقتي اللي هو هالشهور، وأنا انتبه مش فترة طويلة، شهرين شهرين ونص بس عم اتدرب، بس أنا عن جد عملت بلان من الصبح لليل وكل يوم مقصمين، وحتى هدف ما بقى بدي شيء، انتبه خففت التمرين، أنا مرين ما عش مرنت يعني، سلمت لطلابي وخففت، ركزت على حالي، هذا حلمي، فهمت أنا كان عندي ثقة أنه أنا هيدي الفرصة أجتني وما حروحة، فصدقا قلت أنه بدي روح وارجع انا مفتخره بحالي ورافع علم لبنان هونيد النشيد الوطني وراجع بميداليه، يعني انا حاطه هذا الشيء براسي، بس ما وترت حالي انا لازم اربح وما لازم اخسر، لا انا كنت متابعتي مع الدكتور خلتني اعرف كيف بدي افكر وكيف سيطر على حالي.
1: طب حنحكي عن هول المواضيع، حنفوت ببطوله العالم اكثر.
2: أوكي.
1: بس يعني اليوم انت لما قلتي لي انه كان هدفك تحطي هيدا بطوله العالم، وهدفك انه انا ليش ما بيطلع ايه لا بدي اوصل لبطوله العالم، بس قد ايه كانت يعني اليوم ظروف البلد، ظروف التحضير، يمكن ما في مصاري الواحد يستعد، كل يوم بيطلع لك مشكله، كل يوم بيطلع لك ازمه جديده بالبلد، يعني نفسيا قد ايه كانت صعبه عليك من بعد هولي كلهم تروح تقولي انا بدي العب رياضه، ويمكن في غير عالم بيقولوا ما عم قارن وأنا ما بحب المقارنة، بس في غير عالم بيقولوا ليك ما أفضل بالي رايحة تلعب مواي تاي بطولة عالم ومثلا العالم ما معه تاكل
2: ولبنان خربان
1: ولبنان خربان، فأنت كيف قدرت تتخطيهم هول؟
2: لك أول شيء أنا أكيد مرت بفترة حسيت أنه أنا يمكن ما دحق حلمي، يمكن ما بقى لي خلق، أكيد وصلت لمرحلة تعبت عن جد حسيت حالي انه ما بدي شيء، يعني خاصه بفتره الحرب لانه صار كان وضع لبنان سيء، فمت طلعت هيك انا يعني قاعدين هيك ما عم نعمل، يعني بتقول بوقف شغلنا مثلا، احلامنا اللي نحن كنا عم نشتغل عليها ما عاد فينا نشتغل عليها، نفسيا تعبانين وحسب محيط وحسب شو عم تسمع وعم تشوف، يعني شو بتعب النفسيه، طلعت هيك انه انا شكلي انه عن جد صرت لمحل شكلي انه ما في شيء بهالبلد، يعني انتبه يعني اول شيء بيخطر على لبنان انه نحن نهاجر، بس احنا بنحب لبنان، يعني احنا مش من النوع المتمسكين بالبلد، انا بحكي يمكن على حالي عن جد بحسها شيء صعب، بس بقول يمكن فرصي كلها هي برا، يعني مش حكذب على حالنا، يعني وبجي بتطلع بقول بس انا لازم عم اشيل هالبلد انه انا هذا بلدي. فترة تعبت فيها بس رجعت قلت انه ما فيني ما لازم استسلم، يمكن وضع البلد ما يزبط اليوم، يمكن بعد يرجع يتطور، ما بعرف شو حيصير لبعدين، بدي اجي استسلم للوضع اللي عم بيصير، حضلني محلي وانا بالنهاية بدي امن مستقبلي، اعمل شي اللي بحبه، هذا العمر وهالوقت ما بدي روحهم، فصراحة فجأة فات وما بقى انا ما بسمع اخبار على فكرة، ولا فات بجروب اخبار ولا بدي اعرف، انا بحب اتفاجأ حتى ما فوت بستريس عن جد، و
1: يعني اوقات بالاعلام بكبر الاشياء
2: ما بدي اعرف ولا اسمع لانه انا ممكن اتاثر، فخلص بعدت عن كل شيء، والله ركزت بالرياضه، ركزت بشغلي بحالي،
1: اوكي،
2: وبلشت اشتغل، يعني اشتغل على حالي، وحكيت وقتها الجرام ماستر وقلت له انه انا 1 2 3 وبدي ارجع انه على الساحه ومن هالحكي، وصراحة أنا فعليا ما كان حكي، يعني فعليا من جوا وأنا كنت مقهورة أنا عم بحكي، يعني عن جد زعلانة بدي أكمل، فقمت اتكلت على الله وبلش التمرين.
1: حنحكي عن كل هلأ هالمرحلة، بس خليني أخذ بريك ومن بعدها منعود مع فاطمة حسن بطلة العالم بالمواي تاي لعام 2026، بريك ببرنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، ومن بعدها منعود لنكفي الانترفيو.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452، بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.
3: عأرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. عودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على إذاعة جبل لبنان. ضيفت اليوم بطلة العالم بالمويتاي فاطمة حسن، اللبنانية فاطمة حسن اللي رفعت اسم لبنان بالعالي وباتت أول لبنانية تحرز هيدي الميدالية الذهبية ببطولة العالم. أهلا وسهلا فيك عن جديد فاطمة.
4: شكرا لكم.
3: فاطمة، حكينا قبل عن حياتك وعن كتير أمور، خلينا شوي نحكي عن بطولة العالم. أنت اليوم أحرزت ميداليتين ذهبيتين، إذا فينا بس نخلي الناس يعرفوا شو هني هالميداليتين، بطولة العالم بالمويتاي والتانية كمان
4: تكتن.
3: شو هي؟ أوكي، شو هي؟ وهي أول لبنانية، أول لبنانية أنت امرأة لبنانية بتحرز هيدي الميداليتين صح؟
4: أول لبنانية بين فئة الشباب والبنات بحرز ميدالية ذهبية في لبنان. أما أول بنت بشارك بالتكنيكال.
3: نعم. يلا شي حلو لكان فاطمة، نتمنى لك بعد الأفضل. اليوم عشتي، كنا عم نقول تحت الهوى ظروف البلد وغيرها من الأمور، ولكن اليوم تكاليف التحضير والمشاركة كيف كنت عم بتأمنيها؟
4: لك صراحة يعني الله يخلي لي بي، لو لا ما بقدر روح ولا بطولة دولية أو عالمية أبدا. يعني هو يعتبر سبونسر لالي، نحن ببلد ما في سبونسر قليل يعني، بس بابا يعني كل بطولاتي صراحة هو بتكفلي فيها. يعني أنا بعتقد ولازم إنه أنا يمكن اليوم ما فيني يكون بطلة عالم لما بابا إجا دفع كل تكاليف السفر، وتبقى غالية مش إنه شي بسيط.
3: صحيح، بكوسوفو.
4: بكوسوفو صح.
3: صح يعني الله يخلي لك، يعني شو بده يقول الواحد إنه أكيد كل بي واجبه إنه يدعم بنته، ولكن أنا عم بروح على محل بهالظروف كلها والبلد، ويمكن الإنسان بحاجة لبقلك في أولوية غير أولوية، ولكن لما اليوم يشوف بنته عم بتحقق هذا الحلم أنا مأكد إنه والدك فخور فيك، وأنا بدي أقول له يسلم إيديك، يعني إنه أعطيتنا بطلة عالم بلبنان نفتخر فيها. نفتخر إنه مش بس نحن بالألعاب الجماعية بنقدر نوصل، تحديدا بالباسكت، كمان بالألعاب الفردية بالتايكواندو، اسم الله بالألعاب القتالية إذا برجع للتايكواندو عندنا ميداليات كبيرة. لتيسي عوني يمكن 5 أولمبيكس الطوكيو صارت، كمان ما قدرنا نحرز ميدالية، ولكن اسم الله عليها عندنا حتى بالقواس ري باسيل كمان قبل ما تصير تمثل قطر كانت تحرز، وهلأ فاطمة حسن وغيرهم وغيرهم من الأبطال. فاطمة، اليوم إذا بدي أحكي بالكم مباراة لعبتي وضد مين لعبتي، وإذا الضرب القاضية كم مرة فزتي بالضرب القاضية، وخلينا نقول للعالم شو هي الضرب القاضية، شو معناه الضرب القاضية.
4: لك أنا أولاً مرحبا بطلة العالم بلبنان، كل مبارياتي خلينا نقول 3/4 هن ضربات قاضية.
3: أف
4: اوكي، او
3: الله يعين العريس بكره.
4: يا زلمه هذا الموضوع هلا شيء، هلا
3: كثير بتسمعي
4: الشاب يعني. من كيف الشاب هلا كيف يصير الشاب ياخذك يعني؟ يا لطيف.
3: لا عادي، بالعكس لازم يكون فخور فيك صراحه.
4: ليك ما في حسب فئات كيف واحد بيفكر، يعني اذا انا عم باخذ سلمه بيعرف انه مين عم ياخذ، سوري يعني عم باخد تذكر او عامل حاله زلمه، فهذا شيء فرق حسب التفكير. بس من هالناحيه ان شاء الله الخيار بده يكون صح. بلبنان انا كل ضرباتي قاضيه واستسلام الخصم، وحتى وصلت لمرحله انه ما في بنت تسج تلعب معي. اوكي انا وصلت لمرحله بلبنان ما بقى لي بنت العب معها، فبقيت بلا لعب يعني، صرت انطر بطولي برا تطلع العب برا.
3: اوكي بس شو هي الضربة القاضية؟
4: اوكي الضربة القاضية هي بتنهي مباراة، يعني ممكن واحد يدوخ، ممكن واحد ينام. يعني انتهت، يعني ما بقى في كمل
3: يعني متكأنه استسلم الخصم،
4: يا بيستسلم يا الضربة القاضية بيدوخ وبينام، يا ما بتلاقي معش مركز خلص يمكن وقفت اللعبة، عرفت؟ هاي ضربة القاضية انتهت المباراة. وبتجي حسب بكيك ببوكس بقلبه اللي هو، في وقت الناس بتنام بيخدوها مستشفى. هاي هي.
3: طب هذا الشيء ما بخوفك يعني، او بخوف حتى الاهالي اليوم اللي بحطوا اولادهم انه اللي عم تقولي لي اياه الدوخة او بيقع على الارض ببطل حاسس بيروح على المستشفى بيغمى عليه، هولي كلهم ما بخوفوا؟
4: ليك انا ماما ما بتحضرني
3: مع انه عم بتقولي لي انت بتضرب العالم انت بتهدى.
4: ماما بتحضرني كانت كنت تخاف انه انا اكل قتلي او انه يصير لي شيء يعني، بس هي اكتشفت انه انا
3: انت عم تخبط
4: انا بس عم خبط يعني. فتبه هالمباراة حضرتني قوة قلبها يعني وانبسطت كثير، وهي كانت بصراحة مش مع اللعبة ماما. يا ماما من نوع انه شو في حياتك وبنت وقصص، عرفت؟ ماما يعني فيات لو يكون فيات. بابا من النوع كون قوية، بس بابا بيقول لي خلاص خدت بطولة عالم بزيادة.
3: لا هو انه خلاص حققت حلمك وصلت لمرحلة بطولة عالم.
4: شوف حياتي.
3: حتى فاطمة ايه يعني اليوم كمان اهلك لهم حق عليك انه بدك تشوفي حياتك التانية غير قصة الخبيط والقتل وغيرها من
4: يعني. بقول لي بابا انا كنت معك وحدك حققت حلمك وصلت لحلمك، وحتى ماما يعني الله يخلي يوم بس
3: هلا دغري بيرفع عليك دعوة اذا
4: إذا بكمل
3: إذا بتكمل بيرفع عليك دعوة
4: خاص بزيادة يعني.
3: طيب ببطولة العالم ضد مين لعبتي وفزتيهم ضربات قاضية ولا
4: لك علي؟ كان عندي أربعة أنا بلعب بدي ألعب معهم. خلينا نحكي شو هي التكنيكال قبل ما أحكي عن الأساسية. هي بطولة عالم تكنيكال.
3: أوكي.
4: هو شيء جديد إيف ما عمليته كرمال يفوتوا على الأولمبيك، لأنه نحن اللعبة ما فاتت على الأولمبيك لأنها مأزية. فالتكنيكال ممنوع الأذى، ممنوع الضربة القاضية، بدك تلعب تكنيك تلعب سرعة،
3: يعني بتخلص بإجماع الحكام
4: بإجماع النقاط. صح فأنت بدك تكون ذكي، بدك تكون سريع، بدك تتحرك، ما فيك ضلك ثابت محلك. ممنوع القاضية يعني أنا مثلا كنت عم بلعب بكذا ضربة أزيت فيها للبنت أكلت منظار يعني بعد مرة بيخسروني كانوا، بس صرت أعرف سيطر وسحبتها.
3: يا لطيف شو مأزية يعني اللي عم يسمعونا الناس بيقولوا مأزية
4: بين علي
3: هلا بدي انتبه على حالي أنا.
4: لك لعبت أول مباراة مع السعودية كانت مجموع نقاط وربحت عليها. لعبت تاني مباراة مع الألبانية، تاني جولة استسلمت. أوكي. في الألبانية كمان كنت هلعب معها بالأساسية بس ما لعبت.
3: حلو.
4: وكان عندي كرواتيا، وكان عندي آخر واحدة اللي هي فيتنام. ففيتنام يعني هي الوحيدة اللي أنا كنت بالنسبة إلي شفتها شيء الكبير اللي أنا ممكن أوصله بحياتي، لأنه كنت تعتبر آخر مباراة لإلي من بعد ما قطعته لي آخر مباراة، وهذا الشيء اللي حلمي يعني. أنا طبعا أخذت ميدالية ذهبية، أنا ربحت على البنات يعني. ف يعني
3: لازم تكون
4: ذهبيه، بس سجلك. انا بدي هاي الذهبيه، عرفت؟ انا ما بدي بطولة العالم بالتكنيكال، انا بدي بطولة العالم بالاساسيه بتاعت الكبار يعني، هي اللي انا جيت كرمالها. فكنت هيدي المباراه اللي هي بتحسم حلمي، اللي بتحسم كثير قصص. ما خليت هالشيء ينتبه، انا يمكن كان في كثير ناس ناطره هالمباراه، يمكن عن جد كيف علي ضغط مش طبيعي انه حتجيب الميداليه الذهبيه للبنان، هذا الشيء انجاز كبير وتاريخي يعني. صار في كثير ضغط، وممكن من قبل الجمهور، رفقاتي، طلابي، قرايبيني،
3: حتى تفكيرك بيكون انه بس ارجع على لبنان انا اذا رجعت مع ميدالية إذا ما رجعت يعني كل هول بتصير بتفكر.
4: إيه بس أنا كنت عبتها مع حكيم دكتورة قال لي فكري بس إنه حكيني يعني قال لي فكري بأنت شو بديك ويعني ما وسع خليني ضمن المشروع
3: ركزي التركيز يعني حطي تركيزك بمكان واحد ما تصير تفكري
4: إيه ما فكري خلاص وأنا جيت كرمال أنا يعني كرمال حلمي كرمال أنا شو بدي شو بحب فعم فكر أنا حدا يعني بيقعد هيك محله بيظبط أفكاره بيروق بيطلع فوالله قعدت هيك انه انا عرفت شو بدي ما خلت شي يوترني كنت جدا رايقه اكيد مش طلعت لما اطلع الحلوي كيف شوية توتر يعني بس انه حاولت سيطر على حالي مش طلع خايف عم فكر خاف اخسر خاف اقرب لا لا لا انا طلعت اللي عندي واللي ربحني صدقا بهول اثنين انه انا طلعت اللي عندي وانا مآمنة وعندي السبب اللي عندي فانا طالعه وما ما يعني بدي انزل مرتاح انت وفات انا طلعت بدي انزل مرتاح انا عاطي اللي عندي وفوق هيك كله انا كنت مريضه يعني انا اخر 5 ايام صار لعبه يعني احنا رحنا 11 يوم اول شيء ما كنت عم بلعب انا بعدين لو وصلوا لنا فئتي انا وهيك اخر 5 ايام وانا سخنت اخر فتره
3: فهون كلهم هولي اثروا
4: جربت والجريب يعني انا تخيل انا شهرين عم بتمرن وعم جهز شهرين شوي يعني نفس لياقتي نفسي راح فقمت انا هون لا تضايقت شوي انه انا يعني شو تميلي كله راح هيك بس ما خلت هالشي صدر علي قلت له اذا وما اتنفس عادي يعني
3: بدي خبط
4: بدي فوت هذا بدي اوصل بدي اياه اكيد كان دكتور عم يمشي معي انه اعمل عمليه تنفس كمان نفسي يفتح وشوي قدر ستر على حالي ونفس الوقت جبت دواء هونيك يعني عم باخده من بعدها قطعت محا 2 3 قالوا لهن الاخر مباراة هي عن جد فئت كنت كثير مريضه بوقتها يعني قلت فئة اليوم اشرب بالعسل والمي السخنه كرمال السلعيم يعني عن جد طلع ما بدي شيء بس هالشيء خلته ما ياثر علي قلت انه بقدر اقاتل وبس بدي اقاتل بذكاء لانه نفس ما عندي يعني انا كنت مفروض فوت اضرب واعمل
3: يعني إيه؟ جسم منهار الجسم بدك تحاولي بذكي
4: ما في يعني هذا الجهد هذا اللياقه ما معش موجوده بس انه انا كنت انه فوت وافتح واضرب هيك هيدي الطريقه اللي تقول الوحشه اني ما فيش عندي اياها بدي العب بذكاء طلعت على فيتنام من اخر خصم لإلي اول جوله انا بدرس الشخص بس انا كنت عم بكون عم بضرب بس انا بذكر انه اكلت لها لبطه وقعت على الارض هاي اللبطه صدقا تكشي براسي ما عادش بدي نفس هالشيء فتت بلشت افتح يعني اضرب مثل ما بيقولوا اول جوله صراحه كنت قلها هذا الشيء زعجني انه انا كنت اول دقيقه كنت قلها مثل ما بيقولوا انه انا كانوا قلي يعني بس صارت اول قلها قعدت بالزاويه انا كنت بس بدي قوم ثاني جوله يعني ما عم بسمع شو عم يحكوا كنت عم ناقش انه ليش خسروني انه انا كنت هيك قمت انا تاني جولة ثلاث دقايق انا بس فاتحه فيه عم بضربها بس تهرب مني الحقها يعني هيك لا لانه مش لإلي كيف اعطوك اياها وبعدين انا ما حروح الفرصه اخر مباراه لإلي اخر مباراه بحياتي لا بدي اعطي كل شيء عندي تاني جولة راح نفسي لانه ضربت صاحبي وحدي وضربت كذا ضربه قاضي يعني تدوخ بس تكمل ما تستسلم قمت انا هون بعد ما خلصت الجوله الثانيه على الثالثه التالتة نفستها ما عم بقدر اتنفس وحسها عم بختنق مش هيك عم بختنق مش يعني ما في نفس اما طلعت هيك على الشاشة اما لقيت النتيجة 10-8 في فرق يعني اما قلت انا لا بدي قوم بدي كمل ما لح خلي حالي بهيك يعني قمت يعني بـ30 ثانية كنت نزلت قاضي بس صاحبي وحدة ربط فيها بوكسات على وجهها داخت ما عاش فيها تولح يعني ما عاش فيها تكمل وربحت يعني هون يعني انا صدقت والله ايه هون ما صدقت عن جد كان احلى شعور بحياتي ما كنت مستوعبه صراحه بكيت من الفرح انا ما بدي بكيت من الفرح يعني طلعت هيك هالشيء
3: يعني لحظه عن جد كانت حلوه يعني انت هلا عم تحكي
4: احلى شعور بحياتي
3: كيف لما تكوني عم تلعبيها
4: احلى شيء بحياتي
3: فاطمه صراحه اللي حكيتيه هيك يعني فتح مجال بعد عندي كثير اسئله بس الوقت عم بداهمنا بس بدي منك قبل ما اختم هيك رسالة منك اليوم لكل الأشخاص اللي وقفوا حدك قبل ما تروحي لهيدا الحلم اللي تحقق اليوم ولوين بعد قادرة أو لوين بدك توصلي بعد
4: أول شيء أنا بدي أقول أنه أي شاب وأي بنت

0: انا بقول انه خليكم عم تقاتلوا لاخر اخر اخر نفس عندكم، مش بس مقاتل يعني، حتى بحياتكم، لانه والله انه بالاخر بس توصلوا حتنسوا كل التعب اللي انتم مرقتوا فيه. يعني انا صدق انا قديش تعبت، ما بقى متذكره شيء على قد ما انا فرحت اللي انا وصلت لها،
1: خليك
0: هي
1: تنسي كل
0: الفرحه
1: شيء.
0: اللي انا بدي اياها. فرسالتي خليكم راح حلمكم وما تستسلموا، وامنوا امنوا، ولا البنت ضلك دايما قوي.
1: فاطمة حسن بطلة العالم بالمواي تاي، أنا بدي أتشكرك إنه جيت اليوم لتكوني معنا، وبدي أتمنى لك التوفيق إليك، والله يخلي لك أهلك يضلن داعمينك كل عمرك، وإن شاء الله حلمك الجاي بعد بتحققيه، وكل أحلامك إن شاء الله بتصير على أرض الواقع وبتحققيها. مبروك عن جديد. أكيد كان معنا فاطمة حسن بطلة العالم بالمواي تاي اللبنانية اللي أحرزت الميدالية الذهبية ببطولة العالم للكبار لعام 2026. برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4. أكيد أنا برجع بلتقى معكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، من هلأ لوقتها بدي ودعكم، إلى اللقاء.

0: حبيبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: يا ماما بحبه،
4: حبك برز مسلم امبوسيبل.
5: يا امي بحبها.
6: يا مش حرام مسيحيه ولا ممكن.
4: الله يستر.
7: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شرهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. ضيفي لليوم العميد ناجي ملاعب، باحث بالشؤون الأمنية والاستراتيجية. أهلا وسهلا فيك.
1: أنا ريكاردو، شكرا كتير، نحن مش بعيد عن
0: هذا. بتنور عميد دايما.
1: أبدا.
0: عايشين من قلة الموت، شو ناطرنا بكرة وليه هالقد في مضيعة وقت؟
1: يعني ما فيك تعالج وضع بلد صغير مثل لبنان بمنطقة بتغلي كلها. يعني نحن بدنا نعاني من الشيء اللي عم بيصير بالمنطقة. بالمنطقة الاستراتيجية اللي بترسمها المنطقة هي الأمريكان بيرسموا استراتيجية المنطقة. أنا قدمت بحث بكتب بمجلة الدراسات الأمنية لقوى الأمن الداخلي، مجلة فصلية، قدمت البحث بالأمس بعنوان معركة السيطرة على معركة مستقبل الشرق الأوسط ما بين القوة الناعمة الصينية والقوة الصلبة الأمريكية.
0: وهذا يمكن ما تبلور باللقاء يلي حصل امبارح
1: بالضبط
0: مع الرئيس الأمريكاني والرئيس الصيني، وبيقولوا أنه عنوانه كان الذكاء الاصطناعي.
1: بالضبط، الذكاء الصناعي، والخطر بالكلمة الذكاء الصناعي، الكلمة اللي استعملها الرئيس الأمريكي بخطابه بمجلس الجمعية العامة، قال لازم نسميه الذكاء الفائق. يعني كل مخاطر
0: اللي رح يفوق الذكاء البشري،
1: كل مخاطر الذكاء الاصطناعي واللي اكتشفوه طوروه للذكاء الاصطناعي عم بيخافوا منه، مبلشين يعملوا شوي فرناج لإله. يعني نحاول
0: نخفف أو نبطئ.
1: بالضبط، نبطئ، من لأنه إذا بقي ماشي هيك، يعني تصور أنت ما عاد في شخص بيعطي أمر للبندقية إنها تقوس.
0: عسكرياً رحنا على محل مختلف تماماً.
1: أبداً، يعني الشيء اللي عم تستعمله إسرائيل بغزة وبلبنان، يعني عم تستعمل أول مرة في دولة عم تستعمل ذكاء الاصطناعي عسكرياً، يعني مع مارش إنه إذا المسيرة توفقت بحدا، توفقت فيه وحد منه فيه 20 شخص، ما لشين ماتوا العشرين، يعني معهم، يعني العشرين بيموتوا، يعني مع أمر إنه هذا الشخص موجود فيه 20 حواليه بتقتلهم، وإذا شخص مهم وفي معه 100 حواليه ما في مشكلة.
0: هون الذكاء الصناعي 100%، لما تعطي أوامر معينة لآلة أو لأي سلاح عسكري، السلاح سينفذ تلقائياً، مين في بوجه أو ما في بوجه.
1: صحيح، أنا تطرقنا شوي على الذكاء الاصطناعي وقلنا الرئيس ترامب شو قال. يعني اليوم الرئيس ترامب يلي بيعطي ما منعه الرئيس بايدن عن إسرائيل، القذيفي الجي بي يو يلي وزنه 2000 رطل بوقتها الرئيس بايدن منعه، ما كان فقط 1000 رطل، يعني أقل من 500 كيلو، 2000 رطل 1000 كيلو، يعني 900 كيلو تقريبا. الرئيس الأمريكي بالأمس مضى على 2.8 مليار دولار 60,000 قذيفي بهذا بالألفين رطل. يعني تصور انه نحن مباحثات، صحيح ما فيش بايدنا الا
0: المفاوضات اللي عم بتصير.
1: نعم، مفاوضات، ومعه حق فخامة الرئيس اللي بيقول ما في خيار تاني. لكن اليوم يعني شو ناطر المنطقة وشو ناطر لبنان؟ لبنان جزء من المنطقة، واذا هذا التوجه ب60,000 قذيفي لاسرائيل بهذا الاتجاه، يعني بعدنا بالمعمعة وبعد ما انتهى رسم الشرق الأوسط الجديد.
0: عميد، كيف بتقرأ اللقاء يلي جمع رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس الإيراني، وهل بالفعل كان لقاء سيء؟
1: أول شيء يعني أنا كنت يعني صاحب نظرية إنه الرئيس اللبناني إنه يروح على إيران، يروح على إيران.
0: مع النظرية.
1: نعم يروح على إيران، طالما انه حزب الله رأسه بإيران،
0: يعني وكأنه الحل الأخير أن يذهب رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى إيران.
1: نعم.
0: يحكي مع رئيس الجمهورية الإيرانية. نعم. ويوصلوا إلى حل.
1: هذا الكلام أنا قرأته بمؤسسة كارنيجي
0: للدراسات،
1: واللي بتعرف يعني ثالث مؤسسة أبحاث بالعالم، واللي عندهم موقع بلبنان هون للشرق الأوسط. الكارنيجي بيكتب فيها مايكل يونغ من بيروت، بيكتب من هون من ديوان، قال بوقتها، قال لبنان الرسمي عليها أن يتعاطى مع سوريا بشكل رسمي، مع إيران بشكل رسمي، منيح؟ يعني ما يخلي التعاطي يصير من تحت لتحت وحزب الله وغير حزب الله، لا، لبنان الرسمي. إذا راح رئيس الجمهورية على إيران ويقول لهم حلوا عن هالبلد، هذا البلد مش لكم، وصلنا لمكان ما عاد فينا نكفي بهذه الطريقة. إذا بيجيب القرار رسمياً مش هيك، ساعتها حزب الله عفيت حزب الله من التزاماته، وصار ممكن أنت تمون على استراتيجية مستقبلية كيفك تدخل هؤلاء الناس على الدولة.
0: هون كان أكد علي النائب حسن فضل الله بأنه هو منه ضد الحل السياسي مع الدولة اللبنانية، ولكن مش الدولة يلي تكون مستبادة سلطتها وسيادتها بالنسبة للأمريكان والإسرائيلية.
1: أوكي، خلينا شوي يعني نشوف
0: نوضح
1: تصريح يعني سعادة النائب. يعني هني كل تصريحهم بيروحوا باتجاه أنه فخامة الرئيس خطاب القسم بيقول عن استراتيجية أمن قومي. وين استراتيجية أمن قومي؟ وحتى البيان الوزاري كمان باستراتيجية أمن قومي، وين استراتيجية أمن القومي؟ خلينا نشرح شوي شو بيقصد فخامة الرئيس باستراتيجية أمن قومي. اليوم ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية بالعسكر، في نائب رئيس الأركان للتخطيط هو بحط كيف ممكن القوى، كيف مقاومة العدو وكيف استخدام القوى، هيدي اسمها استراتيجية يلي بيقدمها لقيادة الجيش، قيادة الجيش بتقدمها بالحكومة للمجلس الوزاري المصغر يلي بيجتمع عند حادث معين، بالتالي هاي اللي بتقرها بيقرها الجيش. لكن الأمن القومي والأمن الوطني موضوع آخر. الأمن القومي هاي الاستراتيجية هي تشمل مقومات البلد
0: أوكي.
1: الاقتصادية والجامعية والاستشفائية وكل شيء والتربية والثقافة والجغرافية. إذا مقومات هذا البلد كله، بلد غاطس تحت الديون وليرته من 1500 صارت 90,000،
0: وفي مؤشر اليوم بيقول
1: بدي بأنه بدي اشتري سلاح،
0: العائلة صارت ميزانيتها بدها 1290 دولار من بعد ما كانت 900 دولار مع الغلاء اللي عم بصير. طب دولة ما عندها أي مقومات، اليوم رئيس الجمهورية عم بيشدد على دور الجيش اللبناني يكون هو موجود، وقال اليوم بأنه الجيش سيقف حتى إلى جانب من لا يريدون الدولة. أدي اليوم في تصاريح إيجابية من رئيس الجمهورية، ولكن ألم يشبع لبنان وحتى واشنطن من أنه من هذه الأقاويل والتصاريح وصار بدنا تنفيذ جدي على الأرض؟
1: موضوع سؤالك حلو ريكاردو، وكلنا عم نعاني من يعني هذا الوضع، لكن اليوم لو ما فخامة الرئيس عنده شيء يحكي ما كان بيحكي هيك تصاريح متفائلة. اليوم لما بيستقبل بواشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، والأسبوع الماضي وديله الرئيس كذلك يعني أنه شكرا لزيارتك وشكر وهيك واهتمام أمريكي. طيب لما بيجيك 70 كونتينر أسلحة وقذائف وذخائر للجيش اللبناني بدون إعلان، هاي اللي إجوا من 10 أيام وحطوا بالبور. طيب أمريكا مش ناطرة مؤتمرات، إذا فيها تعرف كيف ممكن يتحرك الجيش اللبناني فورا بتساعد. يعني أمريكا من 2005 لليوم كل سنة في عندها بين 90 و 120 مليون دولار مساعدات للقوى العسكرية، الجيش وباقي القوى العسكرية، يعني ما تخلت ولا مرة. حتى لما اجى الرئيس الأمريكي وقطع المساعدات عن اليو اس ايد وكثير من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية لباقي الدول، المساعدة العسكرية للبنان أقرت وما زالت موجودة وبدأت تجي. لكن خلينا شوي نقول أنه يعني الجيش عندما يكلف بمهام بده ينفذها.
0: أوكي.
1: طيب لما أخذت الحكومة قرارات أنه وأعلنها رئيس الحكومة بنفسه
0: صحيح
1: بخمسة آب باثنين أدار السابق هالمرة. طيب لما بلشت ورد على رئيس الحكومة كان واضح ريكاردو أنه بكل الوسائل ومن دون أعذار، يعني بكافة الوسائل، يعني حصر السلاح بيد الدولة بكافة الوسائل ومن دون أي أعذار. لكن قائد الجيش يعني بيعرف شو عنده على الأرض، بيقول بعد 5 أيام أنه وقف الأعمال القتالية، طالما هناك الأعمال القتالية تعيق التنفيذ. اليوم ما فيه أنا إسرائيل فايتي على الأرض وأنا عبشلح سلاح، هذه كان وقف الجيش. لكن وصلنا إلى مكان حزب الله تخلى عن مقاومته لأنه عرف حاله ما عاد قادر يقاوم.
0: كيف تخلى بس؟ ما سلم سلاحه وبعده مصر بأنه نحن مقاومة وسنستمر حتى تحرير آخر شبر من الجنوب اللبناني.
1: نعم، سقط عليه الطاهر.
0: أوكي،
1: أطلقوا شي رصاصة،
0: قالوا بأنه منه موقع استراتيجي ميدان مهم وهن مصرين.
1: طيب بكرة بس يسقط الريحان وهذا منه موقع استراتيجي. طيب ما له شيء يعني اليوم يعني المقاومة يعني إذا فعلا في مراجعة وكل وقت بده مراجعة يعني نحن الباحث بده يطلع شو عم بيصير.
0: أوكي.
1: طيب إذا وصل لمحل ما عاد بده ما عاد قادر هلق يفوت بمعركة واعتمد على إيران إنه إيران قالت بتفاهم الأمريكي الإيراني إنه وقف إطلاق النار على كامل الجبهات وفي البند الأول ولبنان ضمنا.
0: هذا السلاح اللي الحزب متمسك فيه حاليا ما عم يعطي فيه زريعة على إسرائيل لا تستمر بقدم المناطق الجنوبية تباعا وتصر بأنه نحن مصرين على الاستمرار بالمواجهة اللبنانية. والقناة 12 الإسرائيلية ذكرت أمس بأنه إسرائيل تستعد لتكفي موجة جديدة من المعركة جنوبا.
1: صحيح صحيح استنتاجك جيد وعم تساعدني باستنتاجك.
0: أهلا وسهلا.
1: عم تخفف عني شوي يعني شو لازم أحكي. بس ليك اليوم نحن قلنا مش الجيش الأزمة، الأزمة هو القرار السياسي. اليوم القرار السياسي صدر لكن كل الناس عم بتقول وين التنفيذ؟
0: وين التنفيذ؟
1: التنفيذ مش الخطأ تبع الجيش. اليوم أنا كنت قائد سرية ببعلبك.
0: أوكي.
1: سرية درك. حصل حادث أمني، حادث أمني خطير بال96. طيب لما حصل هذا الحادث أعلنت منطقة بعلبك الهرمل منطقة عسكرية. إعلان المنطقة العسكرية يعني إعلان حالة الطوارئ بمنطقة معينة.
0: أوكي.
1: إعلان حالة الطوارئ يعني كل القوى العسكرية بتصرف الجيش، وأهم ما في هذا العمل هو دخول المنازل، حق دخول المنازل ليلاً ونهاراً من دون العودة للقضاء. هاي بحالة الطوارئ. طيب اليوم نحن إذا إذا الدولة تعلن الجنوب منطقة عسكرية، الجنوب اللبناني كله.
0: الجنوب من وين لوين؟
1: كل محافظة الجنوب، محافظة صيدا ومحافظة النبطية، محافظتين
0: يعني يلي تبقى لنا من الجنوب
1: كلها. حتى شو اللي محتل
0: عند يعني المناطق التجريبية عم نحكي عنها يلي فينا نفوت عليها والنبطية وصيدا.
1: بدون ما احكي عن مناطق، هل بنحكي عن مناطق تجريبية؟ بس خليني اقول انه اليوم من صيدا وبالرايح منيح من النهر الاولي وبالرايح، هاي المنطقة منطقة عسكرية. اليوم اذا الجيش اعلن منطقة عسكرية وبلش مش فوق الارض يعمل حواجز، بلش يشوف شو في انفاق وشو في شغلات بسور بالنبطية بكل الأماكن ويضبط هذه الأماكن ويصادر الأسلحة، بعتقد بيوضع بيستعيد ثقته عالميا، بينجح مؤتمر باريس. كان
0: هل بدي أسألك عنه، هل فشل المؤتمر أو كان مجرد صورة لهيك يدغدغوا الجيش اللبناني بأنه نفذ طبق نعطيك هذه المساعدة؟
1: أنا اقترحت هذا الاقتراح قبل المؤتمر وكنت كتير على الإعلام مصر أنه يجب أن يكون هناك تنفيذ قبل المؤتمر حتى نعطي للعالم صورة أنه جيشنا مش هو المشكلة، جيشنا قادر ينفذ. وحتى لو اعترض من قبل البعض ما له شيء إذا كان هناك اعتراض، لكن منطقة الجنوب أنت إذا بتنظفها عبتمنع العدو الإسرائيلي
0: يكفي عليها.
1: أنه يكفي عليها.
0: طب نحكي قرار سياسي، قرار سياسي بإيد مين؟ مش بإيد رئيس الجمهورية؟
1: ما بعرف أنا شو عم بيداري فخامة الرئيس والحكومة كلها، المدارات إلى أين؟ هل عم يحاول يربح الوقت؟
0: أي وقت؟
1: ما بعرف. هل بين إيران وبين أمريكا؟ لأنه نحن مرتبطين، عم بقول لك المنطقة كلها يقرر مصيرها، لكن بين إيران وبين أمريكا الأمور وصلت لمحل كتير قاسي. بدي يطلع شوي صوب إيران، معلش
0: نطلع لأنه نحن عايشين ميكرو بعالم متغير.
1: بالضبط. يعني أنا البحث تبعي بالماستر عن الجيوبوليتيك،
0: وانا كرمال هيك باحث بالشؤون الاستراتيجية والأمنية.
1: بالضبط. فعمليا اليوم يعني بدك تشوف المنطقة كلها وين رايحة حتى تعرف انت وين رايح. طيب اليوم استخدام السلاح، اذا بنحكي عسكريا اليوم استخدام السلاح القليل الكلفة المنخفض الكلفة مثل المسيرة ومثل الصاروخ البالستي ومثل الصاروخ العادي يلي مش مرتبط بصاروخ الكروز عنده نيل الإيراني. يعني تصور مثلا يعني مضيق هرمز قديش كلف تنظيف المضيق
0: من الألغام؟
1: 3 أشهر تنظيف مجرى مهم جدا من الألغام. إيران عنده صاروخ اسمه فجر 5، هذا الصاروخ مش مرتبط بالجي بي اس ومنه صعب كشفه من الرادار، ويمشي صاروخ كروز بيمشي فوق الأرض بيطلع بين 80 إلى 100 كيلومتر، يطلق من مسافة بعيدة وبيحمل 170 كيلو متفجرات. طيب اليوم بدل متفجرات حطوا فيه ألغام، صاروخ واحد بعيد زراعة الألغام بكافة الأماكن اللي كلفت 3 أشهر تنظيف. شفت كيف؟ اليوم الأسلحة الصغيرة الثمن منخفضة الثمن مقابل دفاعات جوية غالية، يعني المسيرة 136 شاهد يلي بتكلف 35,000 دولار عم يطلق له صاروخ باتريوت 4 مليون دولار، وصاروخ واحد ما بيكفي بطلق له 3 صواريخ تتأمن انه راحت. طيب اذا كل مسيرة بتروح 12 مليون، يعني اليوم هذه الحرب تغير موازين القوى. وكمان اليوم انك تسكر مضيق هرمز وتتسبب بأزمة طاقة عالمية وتصير ايران هي بدها تفرض شروطها. طيب اول نهار ب 39 يوم ضربوا 1000 هدف، 1000 هدف، والباقي خلال 39 يوم ضربوا 12,000 هدف الاسرائيلي والامريكي. لكن
0: لوين وصلوا؟
1: وصلنا انه ايران استبدلت القاده تبعها اللي ماتوا وقدرت ترجع تعيد ذخائرها وترجع تتحكم، عملت ردع افقي تتحكم بحلفاء امريكا وصارت تضرب القواعد الامريكيه
0: ومن دول الخليج.
1: من المؤسف انه ضربت دول الخليج، يعني هالعدائيه هاي يعني غير ابدا، يعني
0: كسب الوقت اليوم لصالح مين، ايران او امريكا؟
1: اثنينهم عم براهنوا. انت امام دوله ايران تعودت على العقوبات 47 سنة، تعودت على التحايل على العقوبات، وتعودت ولمن حوصرت اقتصاديا انفتح لها مجالات كبيرة، لأنه الروسي اليوم عم يجهز حاله ضد الناتو. يعني الروسي والصيني، عنا مثل شعبي بيقول ريكاردو انه الفرن حامي خلينا نخبز،
0: مش هيك؟ طالما المعركة ماشية خلينا نفوت فيها.
1: يعني الفرن حامي خارج الصين وروسيا، مش هيك؟ سيرهم يخبزوا خارج أردن.
0: صحيح.
1: فعب يخبزوا خارج أردن. يعني الصين عم تعطي إحداثيات مهمة كتير للإيرانية. كوريا زودت بدفاع جوي إيراني، صحيح إنه متوسط المدى وقصير المدى، لكن فاعل وعم بينزله. صاروا ساقطين 45 MQ-9. يعني
0: في مساعدة ولو مبطنة عسكرياً لوجستياً لإيران.
1: يعني اليوم في شيء لازم انتبه له وقليل اسمعوا على الإعلام، أنا ما بعرف ليش. في خط اسمه شمال جنوب، خط سكة حديد أنشأته موسكو من 5 سنوات،
0: يربط بينزل
1: من موسكو على جورجيا، على أذربيجان، على إيران، على المحيط الهندي، من شان يتلافوا المرور بالبحر الأسود وبالدردنيل.
0: أمريكا سامحة لهذا الجسر يكون موجود؟
1: ما في، ما
0: عند أي صلاحية أخرى،
1: ما لا دخلي. بينزل أو عبر، في 3 خطوط، أو عبر مثل ما قلت لك على جورجيا، أذربيجان، إيران، وهذا خط سكة حديد عم بيمول إيران بكل شيء بده إياه أولا. ثانيا في خط بينزل على بحر قزوين، ومن بحر قزوين بينزل على إيران على المحيط الهندي لتحت، وفي خط بينزل على الدول ستان، كيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان، بينزل وبيروح كمان خط سكة حديد. 3 خطوط سكة حديد شمال جنوب، هؤلاء عم بيمولوا إيران حاليا.
0: وكأنه هذه الخطوط نوعا ما بتشبه الخطوط يلي كانت موجودة بالسابق، يلي كان فيها تمويل لحزب الله إن كان ماليا أو حتى عسكريا. وين صرنا من هذه الخطوط، وهل أكفلت تماما؟
1: تماما لا، لأنه
0: تماما لا،
1: إيه، لأنه بعد ما في الجيش العربي السوري، ما عد بعده لم يكتمل انضباطه وتراتبيته، شفت كيف؟ يعني هو قيد الإنشاء. لكن كمان بدي اطلع على مايكل يونغ كمان، كارنيجي.
0: طب خلينا ناخذ بريك،
1: عفوا بناخذ بريك،
0: ناخذ بريك وبنرجع بنتابع معك فايز عميد هيدي الحلقه من 5 على 5.
1: اوكي،
2: بريك وبنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا أمي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
8: سوريا والجيش. نتابع 5 على 5 مع العميد ناجي ملاعب، حضرتك باحث استراتيجي وأمني أيضا. عميد، اتطرقنا بآخر المقابلة لموضوع الحدود السورية اللبنانية، وهل حزب الله بعد عنده هذه القدرة من الإمدادات عسكريا؟ وذكرت لي حضرتك بأنه في بعض الخطوط لأنه الجيش السوري غير منضبط تماما.
9: صحيح، كنا عم نحكي أنه يعني كمان في بحث بالكارنيجي من حوالي سنة كان بيكتب فيها مايكل يونغ أنه دولة سورية حدود بلا دولة. أنا تفاجأت، يعني الحدود كلها مستباحة، يعني إن كان من إسرائيل وإن كان من تركيا وإن كان العراق كمان مش مرتاح، يعني والأكراد يعني كمان مستقلين. طيب كيف يعني؟ أنا قلت له لا، دولة بلا حدود، يعني في دولة ولكن حدودها مستباحة. اللي ثبت أنه بعد ما في دولة بسوريا،
8: ما في دولة بالرغم من كل هذه المساعدات. نعم، الغربية والأجنبية للرئيس السوري.
9: نعم، الحدود بعدها فلتة، و يعني طبعا فتش عن العامل الإسرائيلي بهذا الموضوع. الأتراك عم بيحاولوا يقووا الدولة والجيش التركي، لكن الحدود اللبنانية ما زالت مستباحة.
8: انطلاقا من هون، كرمال هيك في صراع بالأحاديث بين نتنياهو ورجب طيب أردوغان، وشفناها بالجمعية العامة للأمم المتحدة كانوا عم يتراشقوا كلاميا.
9: صحيح صحيح، يعني التركي ما رح يقبل لأنه هو سبب هذا التغيير وهو اللي عم يرعاه. الإسرائيلي عم بيحاول يرجع يفتت سوريا، يعمل تفتيت لسوريا،
8: مش بس حدودها، تفتيت النظام. نعم، السوري.
9: نعم تفتيت. يعني اليوم مع الأسف يعني اللي عم بيقوم فيه الشيخ الهجري يخدم إسرائيل.
8: طب إسرائيل مين بده؟ مين بده رئيس لسوريا؟
9: بده سوريا 4 دول،
8: تقسيم سوريا
9: طبعا، تفتيت سوريا.
8: أوكي، الشارع لا يستطيع أنه يفتت سوريا في حال بده يمشي معهم بهذا المشروع.
9: الشارع ما بده يفتت. الشارع لا، الشارع مدعوم من كل الدول خصوصي عربيا. الدعم اللي عم بيجي كتير مهم أنه يرجع يوحد سوريا. سوريا موحدة، والشارع كمان يعني فايت بالموضوع أنه لا عدائية مع إسرائيل. وصار يجتمع وزير خارجيته مع وزير خارجية إسرائيل كذا مرة، وما في عدائية. لكن مبارح بتصريحه بالأمم المتحدة واضح جدا أنه الجولان أرض سورية.
8: ربما الخلاف يبدأ من الجولان هالمرة.
9: بالضبط بالضبط، ممكن يبدأ من الجولان.
8: الحدود اللبنانية السورية، عم نحكي حاليا عن طرابلس يلي هي نقطة كتير مهمة، وعم نحكي أيضا عن مطار القليعات يلي على الحدود أيضا. أدي هذا المطار معقول يرجع يوحد العلاقات اللبنانية السورية؟ وشفنا هذه المؤتمرات السورية اللبنانية.
9: نعم، يعني النظامين يعني عم يشتغلوا صح، والعمل عم بيصير من دولة لدولة. وكذلك ما ننسى انه المجهود يلي بدي شيد فيه شوي للوزير السامني،
8: الجهود اللامحدودة
9: وسكة الحديد، خط سكة الحديد.
8: اذا رح تفتح لنا بواب هالسكة،
9: خط سكة الحديد اذا طلع من الشمال على حمص بيفتح لك مجال كتير مهم، وبيمنع كتير من الشغلات الغلط. بصير اللي كان ممنوع على سوريا تاخده لأنه كان عليه عقوبات، بالعكس هلأ بتفتح السكة صحيحة، وبيرجع دور لبنان بإعادة بناء سوريا، لأنه لبنان كان مجهز حاله أنه بأي فرصة إعادة بناء سوريا. لبنان هو مغفر ميناء طرابلس هو الأساس، سيكون الشركات اللبنانية ستكون إلى دور كبير ببناء سوريا.
8: عميد ناجي ملاعب، خبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية، أهلا وسهلا فيك دائما عنا بجبل لبنان، وعلى أمل الأحاديث المقبلة دائما مع حضرتك.
9: نحن نشكركم.
8: أهلا وسهلا فيك.

0: نتابع خمس على خمسة وننتقل مباشرة إلى نيويورك ونستمع إلى كلمة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: مجلس الأمن لأن به أنيثت المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لذلك أجدد ضم صوت لبنان إلى أكثرية أعضاء منظمتنا في دعوتهم إلى توسيع مجلس الأمن بما يحقق تمثيلاً أكثر شمولية وعدالة. ولأننا واقعيين لا ندعو إلى إلغاء حق النقد فيه، بل إلى تخييد استخدامه عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لقانون الدولي الإنساني. وما إصرارنا على الإصلاح في الأمم المتحدة إلا لأننا نريدها منظمة أكثر تمثيلا، أكثر ديمقراطية وأكثر فعالية، منظمة وفية لمبادئ وأهداف شريعتها ولكن متجددة دوما، لتكون على قدر تحديات عالمنا المتغير بسرعة وعلى مستوى تطلعات شعوبنا وأجيالنا الجديدة. وشكراً.

إذن استمعنا إلى كلمة رئيس الحكومة نواف سلام مباشرة من نيويورك، الذي أكد سلام أن لا سلام في عالم تتفاقم فيه الفجوات الاقتصادية وتنفق فيه الخدمات من الديون، من الصحة والتعليم واستعادة الثقة التي تقتضي احترام القانون الدولي. وأكد بأن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للحديث، ولبنان يواجه تحديات مصيرية هي أن يستعيد ثقة الشعب ويستعيد القرار الوطني، بحيث لا تكون السلطة فوق السلطة، واستعادة كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي. وتابع السلام أن الثقة تبنى وقرار يستعاد وأرض تحرر هي تلك التي لابد من أن تكون معادلة للنهوض بلبنان، وجرح انفجار مرفأ بيروت لا يزال بانتظار العدالة. لم نتخذ من صعوبة الظروف ذريعة، بل عززنا استقلالية القضاء وحرية الإعلام، وألغينا قانون الإعدام، ونتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بما يخص حقوق المودعين. وأكد سلام أن لا أحد يتحدث باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية، ولا نقبل أن نكون ساحة للصراعات وورقة تفاوض للآخرين.

0: وذكر خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد، متوجهاً إلى الجيش اللبناني: أنتم تدافعون عن كل الشعب حتى عمن هم ضد الوطن وضد الدولة.
1: هذه العبارة اللي بتخليني أتذكر إنه جيشكن هو وحده المشروع، وسلاحكن هو السلاح الوحيد المشروع، مش بالقوة ولا بوصاية من حدا.
0: إذن هذه هي النقطة الأهم التي أكدها رئيس الجمهورية. وطبعاً بعد بريك الساعة 6:45 حنستمع إلى أبرز ما قاله رئيس الجمهورية، أبرز ما قاله أيضاً رئيس الحكومة نواف سلام بعد البريك. ولكن بدي أشير إلى هذا النداء الإنساني العاجل. وحتين أبي بوزيتيف لمستشفى المعونات جبيل على الرقم 79-182-403 لشونتال شمعون. إذا نداء عاجل بحاجة لوحدتين دم من فئة دم أبي بوزيتيف لمستشفى المعونات جبيل لشونتال شمعون على الرقم 79-182-403. أيضا بعد البريك حنكون عم نحكي عن موضوع مهم، مرحلة جديدة للحرب بالجنوب اللبناني وأبرز الغارات يلي تم وحصولها بالجنوب اللبناني. أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوح بجهاز بيجر ويقول للحزب تذكروا الأمر يلي حصل.

0: وأيضا حنستمع إلى رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي خلال مؤتمر للصليب الأحمر اللبناني. بريك الستة إلا تلت ونتابع خمسة على خمسة.
1: فيكم تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
3: حتى القدير تميز عارف.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

0: كتابة 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان. إذن 87.7. إذن رئيس الجمهورية جوزيف عون: للجيش تدافعون حتى عمن هم ضد الدولة.
1: رح يكون عندهم متر مربع يحكوا منه ولو ضدكم، بلاكن حتى اللي عم بيجرحوا فيكم ما رح يلاقوا لا منصة يحكوا منها ولا مين يسمع حملات التجريح بحقكم. ولهيك انتو عنوان الشرف والتضحية والوفاء، الشرف بينكم تدافعوا عن كل أهلنا وشعبنا، حتى القليل جدا يلي هني ضد وطننا وضد دولتنا، لأنه انتو للشرف عنوان. والتضحية بأنه بكل الظروف الصعبة يلي مرقت عليكم من 7 سنين على الأقل ما قصرتوا لحظة ولا غبتوا ثانية، لأنه التضحية هي ميدانكم بالوقت يلي ما حدا سأل كيف عم بتعيشوا ولا كيف عم تتدقلوا ولا كيف عم بتأمنوا حاجات أهلكم وعيالكم. لما انهارت رواتبكم وراحت مدخراتكم إذا كانت موجودة أصلا، بينما كبرت مسؤولياتكم وزادت واجباتكم وما غاب منكم عنصر ولا قصرتوا عن واجب، لأنه انتوا الوفا لكل لبنان ولأنه انتوا حزبكم لبنان وطائفتكم البدلة. لو هادي اللي بتحاملوا عليكم ممكن يعيشوا يوم واحد من أيامكم كانوا بيطلبوا منكم المغفرة، لو بيروحوا بيقعدوا بالشوب وبالسقعة والبرد تحت القصف والمخاطر والمعاناة لشوف شو كان إذا ضميرهم بيطوعهم يتهجموا عليكم أو يضربوكم بذرة ورد. لو هودي بيتحملوا عليكم، بس بدي أقول كلمة قلتها من زمان وبدي أرجع رددها: أعان الله جيشا يحارب الغباء والغلاء وقلة الحياة وقلة الوفاء، بينما أنتم مش طالبين إلا رضا ربكم وأنقاذ وطنكم وحكم التاريخ لصالحكم. ما رح يكون عندهم.
0: إذن هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون للجيش اللبناني: أنتم تدافعون عن كل الشعب اللبناني. ورئيس جوزيف عون خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حماية المسافين وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم ليست مسألة اختيار بل واجب قانوني وإنساني.
1: المسعفين والطواقم الطبية والإنسانية وضمان وصولهم الآمن إلى من يحتاج إليهم واحترام إشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ليست مسألة اختيار، إنها واجب قانوني وإنساني.
0: وأيضا خلال افتتاح المؤتمر المهم 12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر يلي عندهم دور أساسي كان لسيما خلال الحرب والحروب يلي شهدها لبنان على مدى سنوات طويلة جدا، أكد الرئيس وتحديدا رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي أن هذا المؤتمر وحصوله في هذا المكان والزمان وفي ظل هذه الظروف يشكل إنجازا بيعكس قوة التشبث بالرسالة والتطور والمضي قدما نحو الأفضل.
2: ويحسب أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا الزمان والمكان بالذات وفي ظل هذه الظروف الدقيقة يعد بحد ذاته إنجازا يعكس قوة تشبثنا بقيمنا الإنسانية المشتركة ويحثنا على المضي قدما في تطوير خدمة تطوعية تستجيب لحاجات مجتمعاتنا وأوطاننا وتحترم خصوصياتها الثقافية والحضارية. فمن خلال تضامننا وتكاملنا نساهم في ترسيخ قواعد الصمود المجتمعي بمواجهة تحديات استثنائية ومتزايدة. فخامة الرئيس، زملاء الكرام، إن الأزمات الغير مسبوقة التي تهز مجتمعاتنا وتضرب عمق تاريخنا وذاكرتنا الجماعية لا تعالج بأنصاف الحلول ولا بالشعارات أو برفع الصوت عالياً، بل بالعمل المنظم والمبرمج وباعتماد استراتيجية استباقية شاملة مستدامة تجعل من جمعياتنا الوطنية خلية نحل إنسانية فاعلة نشرك فيها حكوماتنا والمسؤولين فيها إلى جانب الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بكل مكوناتها من أجل احترام وإنفاذ القانون الدولي الإنساني والتصدي للأخطار الوجودية التي تهدد كياناتنا وأوطاننا.
0: إذن هذا ما أكد عليه رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي. بينما الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني فشدد دائما على هذا الموضوع، وأكد أن الصليب الأحمر جزء أساسي من أي مساعدة بيحتاج إلى لبنان.
2: تحديات إنسانية معقدة وغير مسبوقة من نزاعات ممتدة في أكثر من بلد وأزمات اقتصادية لا تزيد الأعباء على المجتمعات، والكوارث المرتبطة بالمناخ تحيط بنا، وحركات اللجوء والنزوح والهجرة تثقل كاهلنا، ولكن يبقى الأهم حماية المتطوعين الذين يستجيبون للنداءات الإنسانية والتجديد على تطبيق القانون الدولي الإنساني واحترام الشعارات الحامية والشواهد على الخروقات لا تعد ولا تحصى وقد نتج عنها خسارات في الأرواح وجرح من طواقم الجمعيات. كل ذلك اختبارات حقيقية لقدراتنا الجماعية على الاستجابة لاحتياجات الناس الأكثر ضعفاً وحمايتهم وصون كرامتهم. وفي خضم هذه التحديات تبرز أهمية حركتنا الإنسانية كي تبقى مصدر الأمل والعمل المشترك القائم على المبادئ الإنسانية. لقد أثبتت الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مراراً وتكراراً قدرتها على الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً والاستجابة السريعة للأزمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وأن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة التزام آلاف المتطوعين والعاملين الذين يجسدون يومياً قيم الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية. فخامة الرئيس، الحضور الكريم، إن قوة حركنا تكمن في وحدتها وتنوعها في آن واحد، ورغم اختلاف السياقات وتحديات بين بلداننا فإننا نتشارك التزاما واحدا يتمثل في خدمة الإنسان أينما كان ودون أي تمييز. ومن هذا المنطلق فإن مسؤوليتنا المشتركة هي الاستمرار في بناء الثقة وتعزيز التعاون وإعلاء القيم الإنسانية التي تأسست عليها حركتنا منذ أكثر من 160 عاما.
0: إذن هذا ما أكد عليه الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني. بدي أرجع أشير إلى هذا الخبر الإنساني، بحاجة لوحدتين دم أبي بوزيتيف لمستشفى المعونات جبيل لشونتال شمعون. التواصل على الرقم 79 182 403.

0: 5 ساعة 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبها.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
6: الله يستر.
7: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
9: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
10: بعد 153 سنة على تأسيسها، مدرسة سيدة الناصرة بالأشرفية النزارات يلي بتضم 1500 تلميذ أمام مصير غير محسوم مع بدء البحث بمستقبل الإدارة على خلفية تراجع عدد راهبات النصارى بالعالم إلى نحو 25 راهبة من بين نحو 6 راهبات بلبنان، وتراجع الدعوات داخل الرهبنة التي يقع مقرها بإيطاليا وبتتولى تاريخياً الإشراف على المدرسة الكاثوليكية. وبيتزامن البحث بمستقبل الإدارة بضوء واقع أصبح عم يفرض نفسه على غرار عدد من الرهبنات الدينية يلي عم بتواجه تراجع بالدعوات، فيما تنص أنظمة الفاتيكان على أنه عندما ينخفض عدد أفراد الرهبنة إلى أقل من 25 تطرح إجراءات تتصل بالاندماج أو الارتباط بمؤسسة دينية أخرى. وبحالة الناصرة دفع الواقع إلى بحث إمكان انتقال إدارة المدرسة إلى رهبنة أخرى من دون أن تكون الصيغة النهائية حسمت بعد. إذا تغيرت الإدارة ما رح ترجع الناصرة نفسها. بالنسبة إلى أبناء المدرسة، المسألة ما بتتعلق فقط بمن سوف يتولى الإدارة، بل بما إذا كانت المدرسة رح تحتفظ بهويتها يلي تشكلت على مدى سنوات. والقلق ما بيقتصر فقط على هوية المدرسة، ولكن أيضاً على مصير الأساتذة والموظفين والإداريين غير واضح، ما يضيف بعد آخر إلى الهواجس المحيطة بالمشروع. وبهيدا الموضوع بتشدد رئيسة لجنة الأساتذة رولا بركات، نحن عنا إيمان بهيدا المدرسة وبقيمة وبكل ما تعنيه الناصرة لإلنا. في قلق من المشروع يلي ربما غير واضح بالنسبة لإلنا، ولكن مصيرنا كأساتذة وموظفين وإداريين هو نحافظ على هالمدرسة. وبالنسبة إلى الأهالي، الحديث عن مستقبل المدرسة جديد تماماً، فبتقول كريستيان زياد رئيسة لجنة الأهل أنه الأخبار عن احتمال انتقال المدرسة وإدارتها كان بيتردد من فترة، ولكن الأهالي تعاملوا معها بالبداية باعتبارها من الشائعات. وبتشدد على أنه نحن بدنا أولادنا يتخرجوا منا ويبقى كل شيء مثل ما هو. وبترجع جذور مدرسة سيدة الناصرة ببيروت إلى العام 1868 حين استأجرت الأم دوفو منزل كبير لاستقبال التلميذات، ومع ازدياد الأعداد لم يعد المكان كافي، فصدر بالعام 1871 فرمان عثماني بيسمح ببناء مقر جديد رغم الصعوبات الهندسية والمالية يلي رافقت المشروع. وبعشر أيلول 1873 انتقلت المدرسة لموقعها الجديد على التلة قبل ما يكتمل المبنى الأساسي بالعام 1877، وهو العام يلي تم اعتماده تاريخياً كتاريخ رسمي لتأسيس المؤسسة. ومع مرور السنوات ارتبط اسم الناصرة بالمنطقة المحيطة بالمدرسة بالأشرفية، فيما واصلت المؤسسة دور التعليم الكاثوليكي بمناهج معترف فيها من وزارة التربية الفرنسية من مرحلة الروضة وصولاً إلى الصف النهائي. وما اقتصر دور الناصرة على التعليم المدرسي، ففي العام 1956 تأسس فيها المعهد اللبناني لتدريب المربين واستمر حتى العام 1978. حتى الحرب اللبنانية تركت أثارها على المؤسسة، إذ تعرض المبنى للقصف المدفعي بحسب وثيقة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي ترجع إلى العام 1989.

0: إلى المعاناة الجنوبية، صرت أتمنى أنه لو كنت زرحفة حتى يكون بيتي فوق ظهري. بحسب مواطن لبناني تعب قد ما صار مغير منازل بسبب هذه الحرب.
1: صدقيني كابوس، معني فايق، وصرت أنا منقل حالي أكثر من مرة لدرجة صرت أتمنى أكون زلحفة لحتى يكون بيتي فوق ظهري. بيتي مصدر شغلي كمان، أتليه، أنا بشتغل بالفن والرسم، وهلأ وقفتنا هون، وأنا بنفس الوقت كمان من الأشخاص المعوقين بالاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين، فنحن مطلبنا مثل ما بيقولوا مضاعف، والحرب كانت قاسية علينا دبل، والتهجير كمان نفس الشيء، عانينا كتير. أنا ما عندي الرغبة أرجع، رح بيع كل شيء، عندي كرم زيتون رح بيعه، عندي البيت، إذا عوضوا علينا ما رح أتعمل هونيك، أنا رح أعمل كان بعرمون أو أشتري شقة بعرمون أو بالشويفات أو بهالمناطق الثانية المحايدة.

0: منبقى بالجنوب اللبناني ولكن إلى موضوع آخر له علاقة بالتلاميذ بمدرسة برج ألوي رسمي ببنت جبيل. رجعوا الطلاب إلى المدارس وتحديداً إلى هذه المدرسة رغم أثار الحرب وعدم اكتمال أعمال الترميم. عم يدرسوا بمبنى عم يتعمر بين الركام من دون حتى شبابيك، وهيدا هو المواطن اللبناني والتلميذ يلي برغم من كل الأمور يلي بتصير بيبقى العلم هو أساس.
1: في مستقبلنا لو شو ما صار، يعني مش هنضلنا قاعدين بالبيت وخايفينين
2: انه عم نيجي ندرس بمدرسه كلها رمل وتراب وما في شيء، يعني ما بنغلطها. هيدا الشيء فخر لنا.

0: بلشنا بعام دراسي اكيد كتير صعب لانه ما كان عندنا شيء، ما كان عندنا بنا دو بتعرف انه البنا دمروا العدو الغاشم الاسرائيلي، فما كان عندنا بنا. بلشنا بالموجود اللي هم غرف كانوا موجودين مبدئيا، بعدنا هلا بلا بلاط بلا شبك، بس ان شاء الله لأن هلا لاخر الشهر مجلس الشعوب حيسلمنا كل شيء جاهز.
1: نحن هون اليوم عم نتحدث عن لنبدأ عامنا الدراسي عام شبه طبيعي بدل هالظروف الصعبة اللي عايشينها وعم نمر فيها، خاصة انه ما في عنا مبنى مدرسي مكتمل كباقي المدارس.

0: كل شيء.
1: إذن هيدي هي المعاناة يلي عم بيعينوا منها الطلاب،
0: كرمال نفرج العدو إنه نحنا ما في شيء بيوقفنا، ونحنا حنضلنا نكمل غصبا عن راسهم، وهن يعني بعيدين علينا بس عدة أمطار ومش خايفينين.
1: إذن التعليم دائما هو حق لجميع الطلاب، لجميع التلاميذ بالرغم من وين ما كانوا. وطبعا هذه النداءات يلي حصلت هي بحسب مديرة المدرسة، المعلمة بهذه المدرسة والتلاميذ يلي عبروا عن رأيهم ببداية هذا العام الدراسي بالرغم من كل التحديات يلي عم بيواجهوها.

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: Les Nuits Nostalgies présentent
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: يا ماما بحبه.
4: حبك برز مسلم impossible.
5: يا أمي بحبه.
6: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
4: الله يستر.
7: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
9: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
10: من السبعة للعشرة الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
11: تخوض اليابان معركة لحماية أصناف فاخرة من الفواكه يلي طورتها على مدى سنوات بعدما تسبب استنساخها وزراعتها بالخارج من دون ترخيص بخسائر بمليارات اليان وضياع فرص تجارية، ما دفع طوكيو لتشديد حماية حقوق المزارعين وملاحقة تسريب أصنافها. وبمشتل على منحدر غربي اليابان بيعتني المزارع عناقيد العنب يلي تمثل سنوات من العمل باستنباط الأصناف، ومن بين العديد من أنواع العنب يلي بيوصل سعرها تقريباً ل 64 دولار بالأسواق اليابانية بحسب بلومبرغ. وتقدر وزارة الزراعة اليابانية بأنه تسرب هذا النوع من العنب وحده بكلف اليابان نحو 20 مليار ين سنوياً من رسوم الترخيص المفقودة، فيما بلغت الخسائر التراكمية الناجمة عن زراعة أصناف الفراولة اليابانية بكوريا الجنوبية 22 مليار ين حتى عام 2020. وبتحتل الفاكهة مكانة خاصة بالثقافة الغذائية اليابانية، حيث ينظر لها غالباً باعتبارها هدية أو منتج للمناسبات الخاصة. وبتعتمد اليابان على إنتاج كميات محدودة بأسعار مرتفعة بسبب صغر الأراضي الزراعية وتشتتها، إلى جانب المناخ الحار والرطب والكوارث الطبيعية المتكررة. ويصل هذا السعي نحو الكمال إلى حد الأوراق الأشجار يدوياً لضمان توحيد لون الثمار وتدويرها باليد، وحتى قياس حلاوة العنب وسماكة قشور الحمضيات بآلات خاصة، كما تغلف بعض حبات الخوخ والتفاح بالورق وهي لا تزال على الأشجار، بينما تزرع أنواع فاخرة من الشمام بثمرة واحدة لكل نبتة. وتكثف طوكيو جهودها لمواجهة المشكلة، وعزز تعديل قانون حماية الأصناف النباتية والبذور بالعام 2020 هالقواعد، فيما يدخل قانون جديد حيز التنفيذ بديسمبر المقبل، لسد هذه الثغرة يلي كانت بتسمح بإخراج البذور من اليابان أثناء انتظار الموافقة على تسجيل الحقوق، وهي عملية بتستغرق ربما 6 سنوات. وسيمد القانون الجديد حماية المزارعين خلال فترة الانتظار، كما يمدد حقوقهم إلى 40 سنة، وهي أطول فترة بين الدول يلي بتوقع على هذا الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة. وكانت بالسابق أعلنت وزارة البيئة الفرنسية حظر التغليف البلاستيكي لكل أنواع الفواكه والخضروات تقريباً بمحاولة للتقليل من النفايات البلاستيكية. وكانت نشرت الحكومة الفرنسية تطبيق لهذا القانون قائمة بتشمل 30 نوع من الخضروات والفواكه يلي يجب أن تباع من دون تغليف بلاستيكي اعتباراً إذن بحسب بيانة. وكان في بيان لوزارة البيئة الفرنسية شددت خلاله على أنه ما يقدر ب 37% من الفواكه تباع حاليا بقلب عبوات بلاستيكية، وهذا الإجراء سوف يؤدي إلى أكثر من 1 مليار عبوة بلاستيكية غير ضرورية كل سنة.

0: في بيج على انستغرام اسمه اولاد لبنان، هيدي الصفحه بتفرجينا لبنان قد ايه حلو. في حوار بيصير بين شاب عمره تقريبا 25 سنه وصابه تاني عمره 9 سنين، بيتطرقوا لمواضيع مختلفه منها الطائفيه، جمال لبنان، شو ابشع شيء بلبنان. خلونا سوا نسمع شو بيحكوا، وتحديدا بفيديو شو ابشع شيء بلبنان لهيدا الشاب ولهيدا الصبي اللي عمره تقريبا 9 سنوات.
1: كل حدا بيكب زبالة على الأرض.
2: شو أبشع شي بلبنان؟
1: بوليوشن.
2: ليه في بوليوشن بلبنان؟
1: عشان في واحدين ما بيلاقوا تراش كان أنه نير باي فبيكبوه
2: على الأرض. طب ليه نكب زبالة على الأرض برأيك؟
1: عشان في كتير عالم بلبنان أنه يعني ما كتير عندهم ريسبكت، أنه
2: ما عندهم ريسبكت لمين؟ للبلد
1: الأرض
2: والأرض والبلد.
1: لكل حدا بيكب زبالة على الأرض، في كتير محلات بتقدروا تكبوا غير الأرض، وكلنا منعرف أنه بدنا نساوي بلدنا أحسن أنضف شي بكل شي.
0: أيضا اتطرقوا لموضوع حلو هو النشيد اللبناني.
1: كلنا
2: لا لحظة، الوطن اللبناني أول شي نجل يستطر.
1: كلنا
2: لا لحظة، الوطن اللبناني أول شي نجل يستطرنا. نطلع بالكاميرا هناك ونحط، ما حنقدر نوقفها.
3: احتراما للنشيد الوطن اللبناني.
2: كيف هذا نوقف؟ طيبين، حط تايمز مور.

0: من
1: اونلاين. اهم شيء ما قلته ترارارام كلنا للوطن للعلم ملء عين للزمن سيفنا والقلم ايوه سهلنا
0: والجبل لن كل الرجال
1: قولنا.

0: قدي حلو نكون عم نشوف ونسمع هالتميز وجبين عمرين مختلفين عن بعض ودايماً عم يحكوا عن مواضيع بتهمنا. خلينا كمان نسمع فيديو عم يسألوا فيه سؤال للصبر الصغير للناس بتهاجر من لبنان.
1: هاجر من لبنان.
2: My aunt, my uncle and my mom's cousin. I miss you guys. Hope you come more often.
1: ليه العالم بتهاجر؟
2: عشان they have a lot of work بدهم يعملوا.
1: طب انت بالنسبة لك صح اللبناني يترك لبنان؟
2: لا.
1: ليه؟
2: عشان انه اذا هو لبناني مطلوب يعمل a generation عالم يضلون بلبنان, انه يعطيهم encouragement انه يضلون بلبنان ليعملوا انه كل انه ليضلوا مع بعض كلهم.
1: انت بدك تبقى بلبنان؟
2: ايه honestly انه اذا بضلني بالبلد بنبسط بهيدا البلد بنبسط.
1: عندك
0: صفحة أولاد لبنان كمان اتطرقت لموضوع أساس الطائفية. شو هي الطائفية وكيف بنقدر نكون عم نشرحها للصغار سناً؟ لأنه الطائفية للأسف هي يلي عم بتعرقل عمل الطبقة السياسية بلبنان والجميع اللي هن دايماً بيعتمدوا أنه الطائفية هي أساس المشكلة.
1: شو يعني طائفية؟
2: إنه شي بالطيارة.

0: صباحو انا عمر.
1: هيدي this is not an introduction. انا هلا بيجي لها هاي انا كمال. طيب شو يعني مين كمال؟
0: صباحو انا عمر. عمري 11 تقريبا 12 بعد بصير بعد 2 months. وانا خيو لكمال. امي هي امه. هاي مامي. كمال خطفني.
1: انت you introduce yourself. بس اهم شيء ما قلته. شو هو؟
0: عائلتي علماوي.
1: عائلتك علامة مزبوط. بس في شيء كمان أهم ما قلته.
0: اسمي عمر.
1: لا هذا قلته. ما قلت إنك لبناني.
0: طلعان بأمريكا.
1: طلعان بأمريكا؟ يعني أنت منك لبناني؟
0: بلا.
1: أنت you're not proud of being Lebanese؟
0: بلا.
1: طيب ليه ما قلت؟ ليه دغري قلت أنا خلقان بأمريكا؟
0: لأنه حتى يعرف.
1: صولة حتى الأمريكان يعرفوا أنك أنت أمريكاني. حتى
0: لا مش أمريكاني. خلقان بأمريكا.
1: بس مش أمريكاني. ليك ضيعتني. أنا ضعت. طيب بديك ترجع تطلع بالكاميرا وتعرف عن حالك. Do an introduction. وما تنسى أبداً تقول أنا لبناني.
0: صباحو أنا عمر. عمري 11 سنة تقريباً 12 سنة. بشير بعد 2 months. وأنا أمي هي أم كمال. وأنا لبناني. خلقان بأمريكا.
1: لا ما بدنا خلقان بأمريكا. ما خص أمريكا.
0: ما خلقان بأمريكا.
1: ما خلقان بأمريكا. إيه
0: خلقان بأمريكا. اسمح أقول
1: إيه.
2: فإذن عمر هو غير الشاب الصغير يلي دايما بيكون معه لكمال بفيديوهاته. فيكن تتابعوا هيدي الصفحة ولاد لبنان لحتى تكتشفوا لبنان من منظار الشباب بلبنان، لسيما الصغار أو حتى الكبار يلي كل واحد منهم عنده هيدي الرؤية للبلد، ولكن اللي بيجمعهم دايما حب 10452 كيلومتر مربع من شماله لجنوبه، جمال هيدا البلد، طبيعته وناسه وحتى الألفية اللي موجودة بيناتهم. بريك السبعة إلا تلت ونتابع خمسة على خمسة.
3: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

ولأنه الإذاعة عندها قدرة أنه يكون وعم نقدر نسمع كل الإعلانات عليها وتوصل بنسبة 76%، حنرجع شوي لأيام الماضي، أيام الزمن الجميل، ونتذكر سوا أبرز الإعلانات يلي رفقتنا أيام التسعينات والثمانينات. خلونا نبلش مع هيدي الدعاية. كلنا سوا منتذكر دعاية تترا الحليب يلي رفقتنا من كتير زمان.

0: ومن تترا مننتقل إلى دعاية تانية.
1: الشعر الطبيعي بنعومته ولمعانه تجدينه في شامبو سيلفيكرين الجديد. لأنه غني بالعناصر الطبيعية. العناصر الطبيعية الموجودة في كل قارورة من شامبو سيلفيكرين تتدفق على شعرك لتكسبه نعومة إضافية ولمعانا طبيعيا.
0: ومين ما بيتذكر دعاية يس؟
2: عم أبو فؤاد عمول معروف كيس يس للماما.
3: هالمرة لا، رح بودينا شي أحسن من يس.
2: أحسن من يس؟ بس الماما ما بترضى إلا بيس.
3: الظروف حسنت المعروف، يس جديد أحسن، أنظف للغسيل وغني عن التعريف للجلي والتنظيف. يس جديد ثلاثة واحد، وخبرية للماما.
4: أبو فؤاد معه حق، ياس صحيح محسن، الغسيل ما بعمره طلع هيك نظيف.
2: هالمقلاية مثل المراية
4: والبيت ما أنظفه.
3: أهلاً ست منى، عجبك ياس؟
4: مش ياس، ياس جديد، إيه أحسن بكتير.
3: ياس جديد للغسيل والجلي والتنظيف، ياس ثلاثة واحد.

0: Rinky.
1: شو بطريقتك
0: ريوباك؟ ريوباك عمرها طويل.
2: ومين بينسى دعاية جبنة بيكون جبنة فرنسية؟
3: حزار في شي مدور مثل الدرة،
4: أحمر مثل الشمس،
5: على جبل بيضة مثل التاج.
6: أنا وأنت منحبه كتير.
7: إذا حزرت بعطيك هدية
8: جبنة بيكون.
9: جبنة فرنسية
10: نجبال القلب
11: طعمتها شهية،
10: تاكلها الصبح
11: والظهر وعشية.
10: جبنة بيكون
11: جبنة فرنسية.
12: قد ما تحب جبنة بيكون فكر شوي بغيرك.
2: نيدو يلي كمان رفقنا لسنوات وإعلانه الترويجي ذكريات أيام الطفولة.

0: ايام النمو الثمينة.
1: ميدور بيقول اولاد صغار اتغزوا صاروا
2: وشهر رمضان المبارك لطالما ترافقنا فيه مع أصاط الشتورة. حنسمع سوا النسخة الخاصة بالعام 1988.

0: Hein.
1: قبل نهاية حلقتنا منرجع نتذكر سوا التزييف يلي ارتفع لرئيس الحكومة نواف سلام خلال الكلمة الخاصة فيه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة حين أكد أنه لا أحد يتحدث باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية ولن نقبل أن نكون ساحة لأي صراع وورقة تفاوض للآخرين.
2: ومع اتساع الحرب في المنطقة وتعدد المبادرات الرامية إلى إنهائها تمسكنا بمبدأ لا يقبل المساومة. لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها الدستورية. صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه، لكن ذلك لا يعني أننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم. إن مستقبل لبنان لا يقرر بنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمناً لتسويات تعقد في غيابه. ثالثاً، لقد كان موقفنا من الحرب واضحاً منذ البداية. نريد وقفها، ونريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقاً لاتفاقية الهدنة لعام 1949، كما عاد وأكد عليه القرار 1901. ونريد الإفراج عن جميع أسرانا وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ومن هذا المنطلق دخلت الدولة اللبنانية في مفاوضات مع إسرائيل برعاية مشكورة من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان كامل سيادته. والسيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، فهي تقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، كما تقتضي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وحدها.
1: إذن هيدي كانت الكلمة الخاصة لرئيس الحكومة نواف سلام من الأمم المتحدة. نهاية حلقتنا لليوم من 5 على 5، موعدنا بيرجع بيتجدد معكم الأسبوع المقبل. وما تنسوا أنه بإمكانكم تكونوا عم ترجعوا تتابعوا الحلقة الحالية اليوم مع الخبير الأمني والاستراتيجي والعسكري العميد ناجي ملاعب يلي اتطرقنا لإلها بالأمور السياسية إضافة للمقابلات الأخرى طيلة هالسنة من 5 على 5. موعدنا بيتجدد معكم إذن يوم الاثنين. إلى اللقاء.
3: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
4: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفله الاول على مسرح دبي اوبرا
2: كل ما غني عم بتدندل كل ما ارقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
2: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
4: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة